0: واضعة لون حوجيو مرين أمان أه ومراكيب تقنعسي أيو قدبان مرين كهرمز لبضا لنع سيدو كلاوح يكوي جيان إن لسميو خط أي كوضة حريران مرايكن كإيران يو لبنان أيضو أي فضضين أيان دلالكا لحد حادي ياشا أهسي لوصو أفجروه القلدة ملتري لبنان حسن ومركا تانيو مركي لسيحي حيه شيس كيس أفقرتكا وحسيوحو غيستي دقالدة ودحية كوحدة حزب الله لبنان يو عيدا مدى إسرائيل كونفورتا لبنان سيدو كلاد قيمها عركة إسرائيل أيها سيدة عيشاكتة وزارة عفماد كاللبنان وحلقو ديلاي تبنان قف أو لبنان ودى الشيء أو أي كجران هوين إيا عرور جمعيه إلا صودا في وحلقو دا واقع حبت جوجين عصب وودا حيسة إسرائيل يو حزب الله إسكهر مادية دا سي سعودي يدو قيمها عركة أيها وحي صببين إن إيران أي سبتدي كودا واقطوين أي حرتي مرين كهرموز إن كستو حوك تراد راعة مراكيبتا أي موجينيين إن مراكيبتا ولي أي مرين مرينكاس أحدي شغايا هايد وحل سووريي إن دقالدو أي جوك سدين بلسر يزلو زارة إسرائيل بنجامين نتنياهو وحاوكوات كيستي إن عيدان كإسرائيل أي سي جوكي دونان كونفورت لبنان إنتا أي لغما مارمان وطهي لالنتا وقويق إسرائيل هقامياها حزب الله نعيم قاسمنا وحاو ديدي جوغي تانك عيدا مدى إسرائيل يكون فرطة لبنان إساقو شاقي إن حزب الله أي إزدفاعي دونتو مركان إقنو هشيس كي يهرو دعاها إلا صحيحي تدبات كي يهرو إيران وحي ديبو فر الهيد مرين كهرموز أو أه مرين بيوتك مهم كأه إيه أي مران كدواد بقول كي بلواتن شدال كي يوغاس كدبيعي كأه الدوني دا مرايكن كا ياسيدو كلا أو غلادي إنو قادو غودو منتي ملتري إيه وكوها يي مراكيب تا تغي يي كوا كب حيا دكدها إيران هشيس كاز حسن أو حاكلو كجري قرش ديب لوغو ديسيو إيران أو أه لعق سدح بقولو بليان أو دولار أه يو إنو مرايكن كجوجيو دمان نوعي دا عنقبتين تي سارنا دالكاسي إيران إيران وحي قوات كيستي إن برنامج كادي نوكليار كاوية هاي مدنا بداد إن كستوو هارين تلحيرتا برنامج كاسي نوكليار كإيران أي وليتا هاي مد لغو غرغر تمايو
1: كوسر محمد عبدالله آد بي أم حسن تهي ورار كاسي أي نالس عسين يسي كوساب سن وريك يوغو ريي وده دالاد إيران إيو مريكن كو أصور دمادي دانك كالي ورار كاسو باحي وحي شيغيان إن إيران لو فسحي هانتدي كحيرنات و دبعان كمي تهد عرين تاسي قدبادي شروضها aha ay wadatay Iran saxnuun ahmed ayaa studio ila jooga saxnuun bal nooga waran ilaa hadda hantida loo sii dayay Iran iyo inta ay leegta
2: hasan wa ma santahay Iran lacag badan oo xoog leh ayaa ka xiran sida Mareykanka uu aaminsan yahay hore u sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hantidaasna muddo ayay socotay in la xiro sababtoo ah Iran in mudah ba xiraado ayaa la saaray marba marka ka dambeeya marka hantidii ay iska lahayd Iran ayaa waxa lagu xaynabay meelo kala duwan ay bangi ka mid yihiin wadamo kala duwan madaxweynaha wadanka Mas'ud ayaa waxa uu sheegay in ilaa 6 bilyan oo dollar ka Mareykanka ah haatan loo fasaxay waxa uu sheegay lacagtaas inay gaar ahaan ku xirantahay wadanka Qatar oo ay kamid ah wadamada ay isku dhow yihiin
1: ama dhexdhexaadinayba haddana
2: haatana dhexdhexaadiyash kamid ah marka lacagtu intaas waa ka badan tahay waa xoog badan tahay laakiin tani waa waxa loo yaqaan niyad wanaag in la muujiyo taa oo ah bal ugu horeyn in la fuliyo waxyaabaha koow markii ugu horeysay intii aan wada hadaladan haatan aysan ka bilaabin gudaha Switzerland lagu heshiiyay kamid ahayd hantidii xiyarneed in la fasaxo marka hantida in la fasaxo waa lagu xusay 14 qodob oo isbuuc la soo dhaafay ku heshiin labada dal oo loo yaqaanay MOU-ga ama isfahanka saldhigga uu noqonayo heshiiska weyn la gaari doono laakiin lama cayimin tiro intee la'eg ayaa la fasaxi doonaa 60 bilyan oo hadda madaxweynaha Iran uu sheegay qudheeda ayaa waxa ay tahay qayb kamid ah marka lama sheegin tirada intee la'eg aan doonto laakiin hadda dagaysato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in hantidaas la fasixi doono iyo lacag kale oo 300 bilyan ah oo la siin doono Iran bixinteeda iyo siidayntuba ay ku xirnaan doonto habdhaqanka ay muujisay Iran dabcan isagoo uga gol lahaa in Iran uu si uu ugu cadaadiyo inaysan inay raacdo dhammaan talaabooyinka ay Mareykanku dalbanayaan kuwa oo muhiim aysan ahayn inay qayb ka yihiin wax lagu heshiiyay balse noqon kara wax Mareykanku ku adkaysto dhowdiin uu ka dhigto gurgurtan
1: waa tahay adoo marka soo koobaya saxnuunow ma loo arki karaa marka in durba ay muuqdaan hididiilay iyo in horumar laga gaarayo xagga in heshiis laga gaaro dagaalka maadaama hadda shuruudihii qaar lagu dhaqaaqay

0: أحمد ديسني أو عيارها كفا اللودة ليبان عبدي ورسمي أيو ورمي
1: سيدا أن لسو عنا كوحا الدونكا قروب أيا لوقي بلا قروب أيغا مركان كبلابو ميكسيكا أيا لح دبع اسكالة سيداح قول نو يسو هارتي قولش إداليان يقولش لغا دلي مركان لكال ريبو ساوت كوريا أيا أيضانا سيداح دبع أوكلي اسكالة لبا عيار أيان عيارتي وحي لغا دلي وحي إداليان مركان لكال ريبانا واح قول مالها تشيك ريبوبليك إي ساوت أفريكا هال هال قول أي ليهين وحين الله عيار دونتا تشيك ريبوبليك مكسيكا أي الله عيار دونتا مكسيكا وصوب أحدي ساوت كوري إي ساوت أفريكا ويوال عيار دونان عيار أدياد وحيسب بدن أي ماشا سكدع دونتا قلو بيب بيغا وحان لسو عنا كندا إني أيغانا أفر دبع إي ليهين إز فيزر لان أفر دبع إني لاده بوسنيا هاسو غوبنا هل دبع أي لاده قدرنا هل دبع أي لاده لكن كندا وحي داليان إي وحي لغت للي مركي لكال ريبو لح قول أيا بنانك وجوغو قدرنا لح قول أو دين أيا لغول ليه oo muumaleena qadar inay soo bixi doonto rajadeeda aad u liidata laakiin haday Bosnia ka adkaato waxa laga yaabaa sideed koox la soo qaaday in ay soo gali doonaan dhinaca sida hadii aan u lixdo Brazil 4 dhibac ayay leedahay Morocco 4 dhibac ayay leedahay Scotland 3 dhibac ayay leedahay Haitina ilaa hadda wax gool ma isan gaarin 4 gool oo deynana waa lagu leeyahay Scotland waxay rajadeedu ku xiran tahay wadanka Brazil ay la ciyaar doonto hadii ay soo badiso waxay u badnaa doontaa inay soo baxdo laakiin Morocco ayaan u malay doona inay kaalinta kood ku soo bixi doonto taasoo Haiti ay la ciyaar doonaan gruubka diida America ayaa hoggaaminaysa oo labada ciyaar ay ciyaartay labadaba way guuleysatay Australiana 3 dhibac ayay leedahay Paraguayna 3 dhibac ayay leedahay Turkina waaba laga saara ciyaaraha wax guulameysan gaarin 3 gool oo deynana waa lagu leeyahay 3 gool ayaa laga dhaliyay labada ciyaar ay ciyaartay gruub iiga Germany ayaa hoggaaminaysa oo 6 dhibac iska leh Ivory Coastna 3 dhibac ayay leedahay Ecuador iyo Kosovo waxay leeyihiin 1 dhibac ayay leeyihiin oo dhankaas Jarmalka ayaa banaanka taagan laakiin Ivory Coast waxay la ciyaari doontaa Kosovo kaas oo aan fili doona inay ka adkaanayso kaalinta labaadna ay ku soo bixi doonto group E-ga group F-ka markaan u dhaqaaqo Netherlands 4 ayay leedahay Japanna 4 ayay leedahay Sweden 3 ayay leedahay Tunisiana labada ciyaar ee ciyaartay labadaba waa laga adkaaday 8 goolna waa laga dhaliyay waxa marka ciyaarta xisaa weyn la waxay tahay Japan iyo Sweden ciyaarta dhaxmari doonto taasoo xaqiiqi doonto groupkaas F-ka ya kaalinta koowaad noqon doona ya kaalinta labaad noqon doona laakiin Netherlands Tunisia ay la dhili doonta waxaan la soconaanay Spain inay wacdara dhigtay ee 4 gool ay ka dhaliyeen wadankii Saudi Arabia Yamalna goolka koowaad oo ku bilaabay laba goolna Michael Ozabel inuu ka dhaliyay goolka afaraadna in Saudiiga ay iska dhaliyeen
2: Daysno marka la eego hadaba kooxaha ka qayb galaya koobkan adduunka qaar badan oo loo haweenaa ayaa ay ka bashashiratay qaarna ilaa hadda wacdaray dhigeen bal waxa nagu horantaa dhankaas Ingiriiska iyo Spain iyo wadamadii reer Yurub ugu tunka weynaa halkee wax u marayaan
1: horti sida la ogyahay kooxaha hadda ugu fiican waa Argentina oo 3 gool ku adkaatay iyo wadanka Faransiiska 3 gool ku adkaatay iyo Ingiriiska 4 ku adkaatay Spain inkastoo ciyaarteeda labaad ay ahayd ciyaar aad iyo aad u fiican ay soo bandhigeen oo 4 gool ay Saudiga ugu adkaadeen taasna waxaan qabaa waxa fududeeyay Yamil Yamal oo ciyaarta lagu bilaabay kaasoo ay si fiican u kala daadiyeen inta badanna kubadaha ay ka heysteen oo 22 mar ayay goolka Saudiga toogteen sideed marna way ku aadeen Saudiina hal mar kaliya ayuu toogtay Spainna waxa u maleysaa in guushan ay gaartay inay dib u soo noqotay laakiin Faransiiska markii aan fiirino ciyaartii ay Senegal ka adkaadeen awooddoodii waxay soo baxday qaybta dambe ayay soo baxday oo qaybtii hore waxay u ekaad koox Senegal awooddeed aad iyo aad u fiican tahay dhanka Ingiriiska markii aan fiirino laftigiisa ciyaartii uu ka adkaaday Croatia oo 4 gool uu ka dhaliyay asiga xataa qaybta dambe ayuu soo kacay oo wacdare oo muujiyay inkastoo Jarmalka naftigiisa Ivory Coast oo ka gacan sarreyso oo 2-1 uga adkaaday haddana waxaan qabaa si buuxda lama dhihi karo Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo wadankan Argentina si buuxda ayay u badiyaan ilaa hadda lama dhihi karo sababtoo ah ma qaba inay wili kooxaha ugu tunka weyn inay yihiin ma qaba wili
0: محمد أحمد ديسنة أيو كاسي أها أو ليبان عبد ورسم أغو ورمي ورركا عيارها اللي حرير كوبك أدونك كالسعودة وغيغا دالك مريكنك وطاي دقيستيال إذا عدي ونغا إنتا هسا أهاتي عن مركلة إذن حسوسيو برتا تيك توك بي بي سي نيوز سومالي برتا فيسبوك يوتيوب كا إيو إنستغرام كا نغلا سعون كرتان أو مقالة إيو قرالة إنتا بقات كهيلي كرتان bartena TikTok dabcan oo aan dhawaan ku soo biirnay halka ayaad naga socon kartaan oo waliba muqaalo si qurxoon loo sameeyay aad arki doontaan iyo wararkii ugu dambeeyay idaacaddii dhageystayaal waa naga intaan aniga Xasan Shumar ayaan la socodsiinayay dhammaan saaxiibadeyga la qayb galana way mahadsan yihiin dhageystayaashu way mahadsan yihiin

0: قابلنا زي خبركم سمعتنا مدلاو على سوني راديو بي بي سي انو جميرو قدماي منيستر عباي بريطانيا سير كير ستارمر سلطانو لقيقو
1: نتي سلفي زهابو ملسي سمعي اللهو بيزاق قادم مقبلو زوصد كوو نمس وكفو السانة نتا زفوتو هاقري قدام نت امهال ستسرتيو سلازي كامر حنت سلفعيو كلاقغي
0: ودبك أدمى منيستر أبي أبي مرز أمعوات ونسقعت حدش قوانسن
1: وهك مثل أتيتيبيا يوغن اللوزبل شاف زحازة مرزام زواوي بلتكا أدي سببا ناب زواوي قوانسي كعبير لزقل الدل زل عاليو
0: بقبن كتلة أمين تخلاي كل التساقنات أبي بيت فرد قريبهم حد سرتزيناتا تونا اللونا لاينس قابية سناي مكتتال أدامي منيستر عباي بريطانيا سلطان لقيقو ستارمر نزين سقوم تزيكو سيدستا قدده ودب عيون غطالي حفشو مرزان ممرح بقوع مخانون زي مخانون نزل عالو حتوتات ملاش نمها بمخانو قليتو نتي كاب ودبو زرخو قبر ملس دما بيس اقا كمستقبلو عملكيتو ازي حزي زقات امام عوالة نتا ابتهاجر عمتات زغطالة نايم محدار زي مرقق عزاقو اللي خوينو نمسأل عدل تي جزاء ودب أب حدش تحتوتاتن بدهوتاتن زئتو فتس آمئيو كارستار مرنز أتسألك أدامي منيستر كلو زكاالو دقف بمهاب سلطان بسلماوي مجدي كساقاقر كمزقبرك ألاتيلو اتمسر حزيات بخميك كايديو زكونتات زخم نزباوي أقل قلوتاتن نهاقراوك وطبان انتاي تسلوا كهلو ويخل أزي برهانة توسخلوا
2: استار مرک ادمی که مزین تو مورد مغلط مهابو ننگوست چارلز با اکال کم زحبرو افلیت الله. داونین ستریت کتر عصر تندگنه اپولیتیکا منواز ترکب الله. که استار مر لو ملگو با افتگه بیت احفت کوینو سلفو نبتزمت حفشان مرچ انخ مرح نسوز بلت اسبدیو ایکونن زبل حتو کبوشتو سلفو کم زدل علی بمئمان نزیز سعب تاریخاوی قلو بغت تسمع الله.
3: Walking up this.
1: كلمة كل التعامات نازج ودنازي داونين سترونغ سجون كلهو عملوا إيه وتجات أمني عزيز خور حماتي نيرو دحري عصر أربعة عامات نمجمر تاجزي نايسلف إيه ومنجستيك نقوم كلنا دحري ناينويح عامات تصفى مقراصن كل لون حدش تاريخ هجر ناس تصحف اللواني نيرو نايميليانات هزبي هوات نمغيار زرخب كوعدل نسيو نيرو نازج مريح نت زمزاني نتي سلفي ذهاب وملسي سمعي لهو بيزاق قادم مقبلو زوصد كوو نمس وكفو السانة نتا زفوتو هاقري قدام نت أمهاب ستسرتيو سلازي كامر حنت سلفعيو كلاكغي
2: قدام اي منيستر نا اكاياديت كوميته سلفعيو أب مدب قزي حدش مرتا كتوت كمزحاتة تقليتو بزمسر دم حوطيات نماري حنت كبزمت شعات حمله جميروم كغربيوم زي ناي مرتا مسرح زي كدمي كرمتاو عرفتي بايتو كزازميو زمالت بايتو بريطانيا مسكرم كاب عرفتو كدم مملاسو حدش مرحي سلطان كحزيو كساب شعقن ستارمر كمك قدام اي منيستر كوينو أب سلطانو كمت ان حرقاقي تلو ستارمر نزيتكو حدش مرحي مولو دقف كمزهبن سلطان بسلام من قدن خساقاقر كلو زكاالو كمزقبرن كالاتيو از حدش مرحي كابتيك المكلة تعمل زينبرا كونتات زيادة حيالن فتحاون بريطانيا كمزركب دمه تماغيتو دحر زين ناي ستارمر ناي سلطان ملقا مقلتي اتي بوليتيكا وددر درو تجمير لو كنتي بعباي مانشستر زخونه اندي برنهام نستارمر بممسكان افاني وو برنهام ابا محبراو من رخويتات ابزم محلالفو ملغتي ازو ساني زي ناي مسجار اوان مجمر تخم زخونه بمحبار نقزا رسو كمك اداماي منستر نخوود ادر دلونتو ارقاقيت لو ستارمر مقلتيو ابزت تغلل الوان بزعبا سدرابيتو كزارب انكلو ازيو سمعتاو كوينيو كم
3: When I leave, the biggest job.
1: أبزينا إذا هاجر زعابي سرح كسنابت كلهو زيادة قزيي أبتي كاب كلنا لعلي أزيو أقداس زخوانا سرح كهلفوية نسر ما نتا أو سبغان حماقنا أوان أبونا يكوينا عند حقوي زخوانا كبرتي بعالت بيتي زبالس أسبعي كوانا لا كم أون نتم قرعتين تحقواسين زخوانو فقرات دكي زبالس أبو كوانا لميه
3: Who are my pride and my joy
2: እዚ ሃንደበታዊ ስልጣን ምልቃ ካር ስታርመር ብሪጣንያ ብዝቀረበ ዓመታት ተሕልፎ ዘላ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ዘርኢ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ዳውኒን ስትሪት ተኸታታሊ ስልጣን ምልቃ ቀዳሞት ሚኒስትራት ኣመዝጊቡ ቦሪስ ጆንሰን ሊዝ ትራስ ከምኡውን ራሺ ሱናክ ብተመሳሳሊ ኩነታት ካብ ስልጣኖም ምልቃቖም ይዝከር ስታርመር ሰልፊ ዕዮ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ስልጣን ከም ዝምለስ ድሕሪ ምግባሩ ንኣስታት 2 ዓመት ሃገር መሪሕ እኳ እንተነበረ እዚ ሕጂ ዘጋጠመ ከም ናይ ባዕሉ ሰልፊ ፀቕጥታትን ስልጣን ምልቃቕን ግን ነቲ ኣብ ብሪጣንያ ሱር ሰዲዱ ዘሎ ቁልጡፍ ምቅያር መሪሕነትን ፖለቲካዊ ተነቃፍነትን ብዝያዳ ዘረጋግፅ ታሪኻዊ ፍፀመ ኮይኑኣሎ
0: ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተኻየደ መበል 7ይ ሃገራዊ መረፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ዝመርሖ ውድብ ብልፅግና ኣብዝሓ ድምፂ ባይቶ ዓቂቡ ኣብቲ መረፃ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹሎ እቲ ብሓደ ሰነ 226 ዝተኻየደ መረፃ ብጎንፂ ክስታት ዓፈናን ውሱን ተሳትፎ ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተዓብለለ እዩ ነይሩ ዝብል ነቐፌታ ከም ዝቐረበሉ ይፍለጥ እቲ ካብ 501 ዝተወዳደሮ ን438 ወናብር ዝተዓወተ ድብልፅግና ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት እዩ ኣብ ኣሕመድ ድማ ኣብ መጀመርታ ጥቅምቲ ንካልኣይ እብረ ዘመነ ስልጣኑ ቃለ መሓላ ክፍፅም ትፅቢት ይግበር እዚ ንደገፍቲ ኣብዪ ተስፋ ኮይኑ ነቲ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ቁጠባዊ ዕቤት ክቐፅሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም እንትኾነ ካልኦት ወገናት ኣብዪ ኣብ ስልጣን እንተቐፂሉ እታ ኣብ ኣፍሪቃ ብበዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ሃገር ዘለዋ ውሽጣዊ ፍልልያትን ፀገማት ፀጥታን ክብእስ እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም እቲ ወዲ 49 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 218 ብህዝባዊ ተቃውሞታት ናብ ስልጣን ምስ መፀ ፍልልያት ንምፅባብ ዘካየዶ ፃዕሪ ንኣዳ ረኺብሉ ነይሩ እዚ እናኾነ ግና ነቶም ንልዕሊ 20 ዓመታት ብኣብዝሓ ንመንግስቲ ዝመርሑ ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣቆጢዑ እዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ምስ ኤርትራ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ጎንፅን ምትፍናንን ንምፍታሕ ብዝገበሮ ፃዕሪ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክወስድ በቂዑ ይኹን እምበር ክኢላታት ፀጥ ታ እቲ ሃገር ዳግማይ ናብ ኩናት ክትምለስ ከም እትኽእል ይሰግኡ ኣለዉ እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ዓመፅን ህልቂትን ዘስዓበ ጎንፅታት እውን ደው ክብል ከም ዘይከኣለ ይሕብሩ መረፃ ኣብ ዝተኻየደሉ መዓልቲ ኣብተን ዝለዓለ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎን ክልተ ክልላት እቲ ሃገር ኣምሓራን ኦሮምያን ምስ መንግስቲ ዝዋግኡ ዕጡቃት ጉጅለታት ብዝፈጠረዎ ስክፍታ ድሕነት 143 ማእኸላት መረፃ ክኽፈታ ኣይከኣላን ኣብ ኣምሓራ ዝርከቡ ምልሻታት ፋኖን ኣብ ኦሮምያ ዝንቀሳቀስ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ነቲ መረፃን ውፅኢቱን ነፂጎም ኣለዉ ኣብታ ን2 ዓመታት ኩናት ዝተኻየደላ ትግራይ መረፃ ኣይተኻየደን ኣብታ 38 ማእኸላት መረፃን 6,000,000 ነበርትን ዘለዋ ክልል ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ተገሊሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ድማ ዳግም ኩናት ክላዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኣብ እዋን ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰለፈ ይዝከር እቲ ጎንፂ ካብ ዝውዳእ ንድሓ ድማ ዝምድና ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ተዘሪጉ ይርከብ ኣብዚ እዋን ኣስመራ ምስ መራሕቲ ትግራይ ዝምድናታት ብምምስራታ ክኸሳን ከሎ ዝኾነ ሓድሽ ጎንፂ እንተተላዒሉ ኤርትራ ምስ ሓይልታት ትግራይ ክትውግን ተኽእሎ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣዲስ ኣበባ ኣብታ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትዳዎ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኢዳ ብምእታው ክትክሰስ ፀኒሐ እያ ኢትዮጵያ ነዚ ብተደጋጋሚ እኳ እንተነፀገቶ ንዕጡቅ ሓይሊ ሱዳን ዝኾነ ሓይሊ ውሃቢ ህፁፅ ደገፍ ከም እትድግፍ ግና ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ይገልፁ ሓይልታት ኤርትራን ትግራይን ብወገኖም ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ጥቡቅ ምትእሳር ከም ዘለዎም ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ እዚ ውህደታት ኣብቲ ዞባ ዘራግተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይስጋእ ቅድሚ እቲ መረፃ ምክያዱ ህወሓት ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝተመዘዘ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ምምሕዳር መሊሱ እዩ ኣብ ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ማግኑስ ታይለር
4: very polarized poisonous regional politics
5: ውሃት ምፀላእቲ ኢትዮጵያ ይውግነሎ ዝብል ጫፍ ዝሓዘ መርዛም ዞባዊ ፖለቲካ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዞባዊ ጎንፂ ክዓበሉ ዝኽእል ዕድል ዝለዓለ እዩ

0: مرحبا انقعنا مدب Essential English Conversation بدحان متساهم نتمهارك انقع انجليزينيا تقامز خوانا تحستو حزنا لكم قريبنا لنا آني تمسجن بحال ابنايلو مخفال نسبات ابي كمزنبرو بخمي كمتبوكسوهم كن مهارينا زوم كل التسبات نحاد حدوم كتحاتات تنكلو حبيرنا نسمع يوم
1: Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market, how about you?
1: I live in London.
0: كبد زبل انت مسيلو زميت كفافيلنا بمغرب نختل لما مدوخ نحق زوكمينا اتا قدامي تتزارابيت عبي خاتنا بر Where do you live? إلى حتيتا سميعكم نتحرق دقومو
1: Where do you live?
0: اتخال اي تزاراب دما ابتقى شوق The market إلو مليسو آني ابتقى I live near بمبال شمنا اتقى قزاخم زركة بوتا خطغس تخولو نزح حرق سمعكم دقمو
2: I live near the market
0: أسعيبو نتقدمي تتزارابيت تماسا صالحتو أغريب لا نحادسب تماسا صالحتو نختغرب اللو نسخخي وي نسخخي نختبل How about you يوزبهال نزح حرق سمعكم دقمو
2: How about you
0: إتا قدامي تتزارابيت أب لندن يتنبر سلازي أب لندن ينبر كتبل I live in إلى جميرة لندن وسيخات لا I live in زبل حرق بمتقام سمناي كتماتات كبابيتاتن عدتاتن كتأتولو تخولو نزي حرق سمعكم دقمو
1: I live in London
0: سبو حجي كالوت سبات بزعبا زنبرولو بوتا كعلولون كاللو بمسمع مستزهابكم ومستات أنت عطرو مارك أبتغى بحري زنبر
3: Hi Mark, where do you live?
4: I live near the sea. How about you?
3: I live in Manchester.
0: Claire أبتغى هوسبيتاليا تنبر
5: Hi Claire, where do you live?
6: I live near the hospital. How about you?
5: I live in Birmingham.
0: إمبار دقيمنا للمامد نزن سعبانا إنجليزينا ملاعات حسابات سمعنا نتقمن نفس وكفن ككل التقيزة كتسمعونيخم
1: Hi Phil, where do you live? Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market I live near the market How about you? How about you?
1: I live in London. I live in London.
0: قرم كابز حجي سمهاركم وكن ديك تذكرهم تخولو نرأي نتم حرقات بقانقاكم بسمعكم ناب انجليزينيا ترقمكم اغربوهم سلام فيل أبي خاتنبر
1: هاي فيل Where do you live?
0: أبتغى شو غيزنبر
2: I live near the market
0: نسخخي
2: How about you?
0: أنا أب لندن يزغمت
1: I live in London
0: بالدعم تصبق حجم بقر نسبات عبيكا متنبرو بإنجليزنيا بزي أقباب كتحبرو ومتخولو نشيان ملس بمهاب تلمامدو عبيكا متنبرو دما حبرو
1: Hi, where do you live? I live in London
0: صبق حجي نتزنبر علال بمولو بمسمع زغربكم ومالستات نمكتال دقيمكم سمعوهم

أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء في 23 من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة: إيران توافق على عودة المفتشين الدوليين والمفاوضات تعود

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال ليكون بذلك سادس رئيس وزراء بريطاني يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته خلال العقد الأخير. وجاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة حتى يتم اختيار خلف له. وتأتي هذه الخطوة بعد فوز منافسه الحزبي أندي بورن رئيس بلدية مانشستر الكبرى بمقعد في البرلمان عبر انتخابات فرعية، وهو المقعد الذي ترشح بورن للفوز به خصيصا بهدف تحدي ستارمر على زعامة الحزب وقيادة البلاد.
5: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
4: صرح نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس بأن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، وهو مطلب رئيسي للمجتمع الدولي، وأن المحادثات مع الوكالة ستبدأ في أقرب وقت ممكن. وأضاف فانس أن تقدما كبيرا قد أحرز بعد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، مرددا بذلك بيانا صادرا عن الوسطاء. وأوضح أن الفرق ناقشت إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات من أجل وقف إطلاق النار نار إقليمي. وتتضمن مذكرة التفاهم المواقع الأسبوع الماضي التزاما بإعادة فتح المضيق وإنهاء القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق من يوم أمس، قال الوسطاء من قطر وباكستان إنه بعد الجولة الأولى من المحادثات اتفقت الولايات المتحدة وإيران على خريطة طريق للتوصل إلى الاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. ووصف فانس المحادثات بأنها أرست أساسا متينا للغاية للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية. وتشير مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا والتي وقعها الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازجاكيان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديدا فيما يتعلق بمعالجة مخزون إيران من المواد النووية المخصبة. وتؤكد طهران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، لكن العديد من الدول فضلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقتنع بذلك. أستراليا، أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن اعتقال رجلين إثر ضبط ما وصفته بأكبر شحنة كوكايين يتم تحريزها في تاريخ البلاد. وعثر على الشحنة البالغة 2.7 طن من الكوكايين، والتي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 800 مليون دولار في عقار شبه ريفي بغرب سيدني، وذلك خلال عملية مشتركة استهدفت الجريمة المنظمة. وكانت المخدرات مخبأة داخل خنادق محصنة داخل الأرض أسفل حاويات شحن. وتزعم الشرطة أن الشحنة تم إدخالها إلى أستراليا عبر منطقة ميدج بويند في شمال كوينزلاند قبل نقلها إلى منطقة لانديديري لصالح مجموعة إجرامية تتخذ من سيدني مقرا لها. وأكد قائد الشرطة الفيدرالية ستيفن جاي التحفظ أيضا على سفينة يعتقد أنها استخدمت في استيراد هذه المواد.
6: We currently have a vessel which has been detained in the Solomon Islands, the MV Wealth. Solomon Islands authorities

0: currently examining that. We hope to get some further detail in due course as to that. So that's still very much an active line of inquiry. It goes to the point we have made previously, though, about the importance of our relationship with Pacific agencies, Pacific partners, and because we do recognise that the Pacific is an avenue through which drugs reach our country, and it's a very important thing for all of our agencies, and particularly the AFP and the ABF.
1: دعت السلطات الأسترالية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد والابتعاد عن الطيور والحيوانات المريضة أو النافقة عقب تأكيد وصول سلسلة أو سلاسل لإنفلونزا الطيور القاتلة إلى البلاد. وشكل رصد طائر مصاب من نوع الكركر البني على شاطئ بالقرب من منطقة إسبرانس في غرب أستراليا الأسبوع الماضي أول حالة مؤكدة لهذه السلسلة على البر الرئيسي الأسترالي لتفقد أستراليا بذلك مكانتها كآخر قارة خالية من هذا الفيروس الذي تسبب في نفوق ملايين الطيور والآلاف من الثدييات البحرية حول العالم منذ عام 2021. وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن وضع أكثر من 100 خطة استجابة للمواقع ذات الخطورة العالية والأنواع الضعيفة مع استثمار نحو 100 مليون دولار في الاستعدادات. وتواصل السلطات مراقبة مخاطر انتشار الفيروس بما في ذلك بدء إجراءات المراقبة والتقصي من قبل نائب رئيس الأطباء البيطريين في إقليم الشمال.
2: We currently undertake surveillance as part of a national program. There is also a risk that it can come in from the north, so with the northern flyway and migratory bird species that stop over from Asia. So there's a risk from all directions.
1: أعلن حزب الأحرار تأييده لتمديد فترة التحقيق والتدقيق في التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على التأمين الوطني للإعاقة NDIS. وتهدف الإصلاحات الحكومية المقترحة إلى استبعاد 160 ألف شخص من نظام الدعم في محاولة لكبح جماح الإنفاق على البرنامج. وتسعى حكومة حزب العمال لإبرام اتفاق مع حزب الخضر يقضي بتمديد التحقيق في هذه التعديلات مقابل الحصول على دعم الحزب الصغير للإصلاحات الضريبية الحكومية. ومن جانبه أكد زعيم المعارضة أنجس تايلر دعم حزبه للمطالبة الداعية لمزيد من الرقابة والتدقيق في هذه التغييرات المقترحة.
3: Because we want it to work. We need a sustainable NDIS. This is critically important for those Australians who are most in need of that disability support. We want to see it work. We also want it to be financially, economically sustainable. And it clearly hasn't been.
1: في أخبار الرياضة، أعرب نجم سباقات السرعة الأسترالي إيدي نيكيتا عن ثقته في الركض بسرعة أكبر خلال دورة ألعاب الكومنولث المقبلة مستندا إلى سلسلة من العروض القوية التي قدمها مؤخرا. وسيسجل نيكيتا 25 عاما ظهوره الأول بألوان المنتخب الأسترالي في غلاسكو بعد أن قام بتغيير انتمائه الرياضي من نيوزيلندا العام الماضي. ويبرز اسم العداء الشاب كأحد الأسماء اللامعة في قائمة فريق ألعاب القوى المكون من 86 رياضيا والتي أعلنت أمس. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبارت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، وبيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا. يا مصر بتعمليها ازاي؟ صباحك خير جورج وصباحك خير فارس.
3: صباح الورد بترا, وعن جد مبسوطين كتير كتير كتير. ألف مبروك لمصر, للمنتخب المصري. فرحة يعني مش بس مصرية, عربية الحقيقة. ألف مبروك, عن جد كانت فرحة كتير كبيرة مبارح هون بالمكتب بملبورن بي اس بي اس, وأكيد بمصر, وأكيد بغرفة ملابس الفريق, وأكيد على السوشيال ميديا, وأكيد رح نحكي عن الموضوع كتير
2: طبعا
3: اليوم.
2: طبعا
3: ألف مبروك حبايبنا أبناء الجالية المصرية.
2: ما فينا إلا ما كنا نبلش الحلقة معهم قبل ما ننطلق بحلقتنا لليوم. منبلش برنامج بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. برنامجنا برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكاماريغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: أهلا بكم جميعا, معكم بيترا طوق الهندي, جورج غرام وفارس حسن. اليوم يوم الثلاثاء 23 حزيران يونيو, طبعا يوم دائما خاص ومميز عندنا يوم الثلاثاء, لأن يوم حوار مباشر. أبرز الأخبار الدولية طبعا تأتي من بريطانيا, مرحلة ارتباك سياسي يعني إذا صح التعبير, استقالة كير ستارمر رئيس الوزراء وتمهيد الطريق لأندي بيرنم, يعني ربما يكون هو رئيس الوزراء المقبل.
2: بالفعل فارس, استقالة وإن لم تكن مفاجئة يعني شكلت علامة استفهام كتير كبيرة. أيضا من بيروت, عون يتلقى اتصالات أمريكية قطرية من فانس وكوشنر ورئيس وزراء قطر لتثبيت وقف إطلاق النار, وبعد قليل سنقرأ الملف اللبناني. ولكن بعدنا بهالأسبوع يلي بيفتح باب على صفة ووصمة لاجئ, وكأنه تختزل كل تاريخه لتبدأ قصته مع الصفة.
3: هو الحقيقة خلص أسبوع اللاجئين, ولكن بعدنا بأجواء. وبالفعل بيترا قصة مميزة جدا اليوم ضيفنا في الساعة الثانية. يعني الحقيقة أستاذ مجدي زرزور من السودان إلى أستراليا, طبيب بيطري الحقيقة, ولكن لم يتمكن من معادلة شهاداته. بتعرف الحياة بتفاجئنا أحيانا, يعني مش بالضرورة إنها luxury of time إنه نقعد نعادل شهاداتنا, بنضطر نغير مجالنا. كان جدا إيجابي, واليوم واحد من أبرز الأسماء بعالم الكونسيرج والضيافة والضيافة الراقية تحديدا في أستراليا. رح نسمع قصته وشو قصة مشاركته أيضا في كتاب From Survival to Contribution, هالليجاسي بوك ليوثق قصص الكثير من اللاجئين والمهاجرين.
2: بالفعل يا فارس, ومن خلال هالتجربة, وكل تجربة هي فريدة, رح نسألكن هل تختزل صفة لاجئ تاريخ إنسان بأكمله؟ تتبلش القصة بهالأرض البعيدة, شو يعني إنسان يعرف عن حاله أنا لاجئ أو وصلت على أستراليا كلاجئ؟ اليوم يوم الحوار المباشر, ومننطر هاليوم حتى نختني بمشاركتكم.
3: شاركونا على 1300799624. سؤال دائما نسأله بهذه الحوارات, مين منكم اضطر يتخلى عن أحلامه وياخذ مهنة تانية حتى يعيش ويعيش أولاده ويقدر يعمل livelihood ويبلش حياة جديدة, ومين بلش الطريق الجديد بإيجابية أيضا؟
2: كتير حلو. ننطلق إلى بيروت بعد قليل, واليوم التحية مش فيروزية, بس نوعدكم نرجع نسمع صوت فيروز. حبك مثل بيروت.

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App. أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
10: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
11: وأنا بترا طوء،
10: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
12: يعني حوالي 40 دقيقة وتنطلق مباراة العراق وفرنسا. كل التوفيق لأسود الرافدين، رايحين على بيروت ونلتقي هناك مراسلنا أنطوان سلامة، ولكن حابين نسمع منك بترا حكمة صباحية. شو عنا اليوم؟
11: الحكمة اليوم جنوبية من الشاعر والروائي والصحافي اللبناني عباس ويدون، الذي يقول: ما هو الشيء الذي يحتاج إلى مزيد من العمر؟ وحده الحب.
13: من مراسلينا،
11: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي.
12: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أستاذ أنطوان، يسعد صباحك.
14: تحياتي.
12: يعني الأجواء، رغم أنها يعني الاتفاق يقول البعض أنه هش في مهب الريح، مفاوضات صعبة، ولكن الأجواء إيجابية إلى الآن. جهود دبلوماسية على قدم وساق لتثبيت اتفاق الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وفي ذات الوقت أيضا مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. كيف تبدو الصورة في الميدان وعلى الأرض؟
14: قفزت إلى الواجهة فكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، التي انطلقت من سويسرا كما ذكرت على هامش المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بدفع من الوسيطين الباكستاني والقطري وبموكبة سعودية. فتلقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذه الفكرة، فرحب بها بعدما وضع في أجوائها في اتصالات هاتفية جرت بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. فاعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، بل هو بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية. وبانتظار تبلور

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: ما يتأمن إسرائيل وسيادة لبنان. تزامنا أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف أثارت ارتياحا، وهي أنه على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة، ولو أنه يختلف معهما في بعض الأفكار كالمناطق التجريبية مفضلا بدلا عنها الأقضية، لكنه أشار إلى تقاطع بينه وبين الرئيسين عون ونواف سلام بشأن الثوابت اللبنانية في وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الأعمار، في وقت لوحظ أن الرئيس نبيه بري شدد على أهمية الضغط الأمريكي، في حين أن حزب الله يحصر أي تقدم بالجانب الإيراني. وانتشرت صور لخامنئي الأب والابن على طريق المطار الجنوب وكتب عليها شكرا إيران الوفية. أما التباين فظهر في ليونة الرئيس بري تجاه الرئيس عون والرئيس سلام، فيما سجل حزب الله هجوما عنيفا عليهما من خلال الانتقاد الشديد للتفاوض المباشر، مستخدما أوصافا قاسية كالبصم أو اعتباره أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل خاطئة ومريبة. على كل حال، انتقل الوفد اللبناني إلى واشنطن استعدادا للتفاوض هذا الأسبوع، وذكرت معلومات غير رسمية أن الوفد اللبناني سيركز على تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وربما البدء في تحديد آليات هذا الانسحاب ودور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
2: أنطوان، بعد أسابيع من التصعيد المتبادل، حدة المواجهات تتراجع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان بالتزامن مع تكثيف المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار. كيف ينعكس هذا الهدوء الميداني على الواقع الأمني والسياسي في لبنان في الساعات الأخيرة؟
1: ميدانيا بدا ان الضغوط الامريكيه على اسرائيل جديه وفاعله، فوسط هدوء عم الجنوب في الساعات الماضيه صمد وقف اطلاق النار في لبنان الى حد كبير في اطول فتره هدوء حتى الان خلال 3 أشهر من الحرب بين حزب الله واسرائيل. لكن الخوف من تجدد القتال منع النازحين من العوده بكثافه الى قراهم. وقال مسؤول امني لبناني كبير لوكالة رويترز إن الالتزام بوقف إطلاق النار كان شبه كامل منذ مساء السبت الماضي، ومن المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني. وفي المعلومات أيضا أن الجيش الإسرائيلي سينسحب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان واستلام الجيش اللبناني مراكز وأنفاق لحزب الله. وبالفعل بدأ الجيش اللبناني بفتح طرقات مثل طريق كفر تبنيت ويواكب عودة أهالي عدد من المناطق الجنوبية، في وقت بقيت المسيرات الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية من الجنوب حتى ضاحية بيروت. في هذا الوقت أثارت مواقف الرئيس دونالد ترامب بشأن حث الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن معالجة ملف حزب الله في لبنان أثارت القلق، الذي تراجع بعدما أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أكد أن دمشق لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان أو لعب دور الوصاية الذي ارتبط بالمرحلة السابقة، نافيا ما أثير حول تكليف سوريا بملف نزع سلاح حزب الله.
3: أنطوان، أخيرا بنعرف كتار بيستنوا الصيف من أبناء الجاليات اللبنانية في الاغتراب حتى يصيفوا بلبنان، هل يترى انعكست هذه الأجواء، خلينا نحكي الشبه الإيجابية، على أعداد العائدين مثلا؟ بلشت تشوف حركة أسرع أو

0: أفضل في الأسواق مثلا أو في المصايف والمدن اللبنانية؟
1: حتى الآن أرخت الحرب بثقلها على الصيف بعدما ألغيت المهرجانات الدولية التي كانت تشكل عنوانا بارزا في صيف لبنان، ولكن من الملاحظ أن مؤشرات توحي أنه إذا استمر وقف إطلاق النار فإن نسبة جيدة من المغتربين سيهربون من الطقس الحار في الخليج وفي أوروبا ليأتوا ويتمتعوا بالطقس اللبناني المعتدل. يسود الحذر في الأيام المقبلة لمعرفة مسار التطور، وعلى أساسها يتخذ كثير من المغتربين قرار زيارة الأهل في لبنان أو يعدلون، وبالتالي فإن المؤسسات السياحية ترصد الاتجاهات للتحضير لصيف جيد أو لصيف جاف، مع الأمل أن يجمع الصيف الحالي شمل العائلات اللبنانية في الوطن ودنيا الاغتراب.
2: نأمل أن يبقى لبنان هذا الملتقى المنتهى والمشتهى. شكرا من القلب لك أنطوان سليمي.
0: أو يهرب من برد أستراليا أنطوان،
2: مش غلط،
0: مش بس من شمال الخليج.
2: مش غلط أبدا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك. كان هذا مراسلنا في بيروت أنطوان سلام، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
2: ومن بيروت إلى غرفة الأخبار والزميل جورج غرام.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من زعامة حزب العمال عقب ضغوط حزبية متصاعدة، وأندي بورنم الأوفر حظا لخلافته. واشنطن تجمد العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان، وتسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة لإنفلونزا الطيور في غرب أستراليا، وميسي يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم، والعراق ينتظر المنتخب الفرنسي على أحر من الجمر بعد نصف ساعة في ملتقى كأس العالم. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Core, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
5: Yay!
6: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
7: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
10: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر مجهول.
11: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
12: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق.

0: أسهل بكثير.
1: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: وقفة أولى مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني، طقس غائم إلى مشمس، أقصى درجات الحرارة 19، درجة الحرارة كانت متدنية بساعات الصباح الأولى لمست 6 درجات، ملبورن 16 درجة كحد أقصى و7 كحد أدنى، بريسبن طقس غائم جزئيا و22 درجة، غربا في بيرث رؤية غير واضحة بهالأثناء، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس و21 درجة، 15 بأديليد وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد أزيز 0 degrees أو minus حتى 0 degrees ببعض الأماكن، وأقصى درجات الحرارة 13، هوبارت أمطار متفرقة و12 درجة، نختم جولة مع داروين و32 درجة بمقاطعة الشمال وطقس مشمس لليوم.
1: رح نحكي أكثر عن فرحة الفراعنة والمصريين والعرب بفوز مهم لمصر، انتزع انتزاعا يعني الحقيقة. بالفعل كانت مباراة كتير حلوة، كتير فرحنا فيها أمام نيوزيلندا 3-1، ولكن الآن خلينا نحكي أكثر عن الأرجنتين اللي حققت كمان فوز هام على النمسا 2 دون رد بلقاء شهد طبعا انفراد ليونيل ميسي بصدارة هدافي بطولات كأس العالم للرجال وللسيدات أيضا برصيد 18 هدفا. هيك الأرجنتين لحق بركب المتأهلين لدور 32 في البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالجولة الثانية من المجموعة العاشرة. طبعا يعني كل الفضل الحقيقة لليونيل ميسي، سجل الهدفين بالدقيقة 38 والدقيقة 95، صار ليو في رصيده 5 أهداف ليعتلي قائمة هدافي مونديال 2026 بعد ما كان سجل ثلاثية بالفوز على الجزائر 3-0. شيء بشيء اذكر مباراة الأردن 1:00 امام الجزائر، وبعد حوالي 3 ساعة تنطلق صفارة مباراة فرنسا والعراق.
0: بالفعل فارس عندنا مباراتين، يعني اليوم رح يكون القلب عم بيتبعهم. من الرياضة الى ابرز عناوين الصحف،
1: اليوم 23 حزيران يونيو سنبدأ من The Australian، صحيفة نيوز كورب، شو عندنا عنوان؟
0: فارس اليوم في أكثر من تحقيق وأكثر من عنوان تفردت فيه صحيفة The Australian حول معاداة السامية، وأبدأ مع هذا العنوان العريض Anti-Semitism Fight Paused to Find Islamophobia Envoy.
1: اتهم رئيس المجلس التنفيذي ليهود أستراليا دانيال أجيون حكومة ألبانيزي بتأخير تعيين موفد خاص لمكافحة معاداة السامية بسبب سعيها بالتوازي لإيجاد شخصية تتولى منصب أنفوي أو موفد لمكافحة الإسلاموفوبيا لإظهار التوازن السياسي كما قال.
0: هذه الاتهامات جاءت ضمن إفادة قدمت إلى اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي The Royal Commission into Anti-Semitism and Social Cohesion، حيث أشار يعني إلى أن الحكومة وافقت مطلع العام الماضي أو عام 2024 على فكرة تعيين مفوض لمعاداة السامية شرط إنشاء منصب مماثل لمعاداة الإسلام أو الإسلاموفوبيا.
1: كان موفد مكافحة الإسلاموفوبيا أفتاب مالك رد بالقول أن قضايا المسلمين لا يجب أن تعامل كموازنة سياسية بل كملف مستقل يستحق اهتماما حقيقيا.
0: وخلال فترة التأخير أستراليا شهدت سلسلة حوادث معادية للسامية، من بين تخريب مكاتب نواب عمال يهود، كتابة شعارات معادية أيضا للسامية على مدرسة يهودية في ملبورن قبل تعيين سجال بيوليو عام 2024.
1: نروح على خبر إيجابي من فيرفاكس للسائقين تحديدا في سيدني وفي نيو ساوث ويلز. نقرأ ويكلي كاب

0: tolls for Sydney motorists to be lowered in state budget. يلا عيشوا حياتكم.
1: بخطوة يعني اليوم تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة عن سكان نيو ساوث ويلز، الحكومة اليوم تعتزم برئاسة كريس مينز خفض السقف الأسبوعي لرسوم الطرق المدفوعة بسيدني من 60 إلى 50 دولار لمدة عام اعتبارا من 6 تموز يوليو، ضمن حزمة إجراءات رح يكشف عنا بميزانية الولاية المرتقبة.
0: تشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيتيح لنحو 200 ألف سائق إضافي للاستفادة من برنامج الدعم في مدينة تعد من بين الأغلى بالعالم من حيث رسوم الطرق أو التولز.
1: كما ستلغي الحكومة الرسوم الإدارية المفروضة على إشعارات رسوم الطرق غير المدفوعة، واللي كانت عم تبلغ 10 دولارات وترتفع لـ20 بعد مرور 55 يوم. بخطوة قال رئيس الحكومة إنها رح تبقي المزيد من الأموال بجيوب الأسر.
0: نروح من فيرفاكس على The Guardian ونقرأ: Australia undergoing historic decline in support for multiculturalism amid rising fear and pessimism, poll finds.
1: إذن كشف استطلاع لوي السنوي وهو الأقدم من نوعه بقياس نظرة الأستراليين إلى العالم عن تراجع غير مسبوق بالتأييد للتعددية الثقافية وسط تنامي القلق من الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات الدولية.
0: الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2000 شخص أظهر أن نسبة الذين يرون أن التنوع الثقافي مفيد لأستراليا انخفضت من 90% العام الماضي إلى 73% هذا العام، أكبر تحول يسجل استطلاع لوي إنستيتيوت في قضية اجتماعية منذ انطلاقه قبل 22 سنة، مع أنه غالبية الأستراليين بعدهم شايفين أو بأيدوا التعددية الثقافية.
1: فارس 55% من المشاركين اعتبروا أن أعداد المهاجرين إلى أستراليا مرتفعة جدا مقارنة ب 48% العام الماضي.
0: فترة على الصعيد الاقتصادي ضمن هذا الاستطلاع الهام، 59% من المستطلع أراءهم حكوا إحنا متشائمين حيال أداء الاقتصاد بالسنوات الخمس الجاي.
1: فارس أيضا اليوم حيال الثقة بالولايات المتحدة تراجعت إلى مستوى قياسي بلغ 31% فقط، بينما عبر 20% عن ثقتهم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي النسبة نفسها تقريبا اللي حصل عليها الرئيس الصيني. ورغم ذلك لا يزال 73% من الأستراليين بأيدوا التحالف الأمني مع الولايات المتحدة، فيما يؤيد 68% اتفاقية ووكس الخاصة بالغواصات النووية.
0: نروح من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، والحقيقة ماخذة حصة كتير كبيرة من الصحف ومن شاشات التلفزيون ومن الراديو. يعني بريطانيا يبدو اليوم بترا بمرحلة ارتباك سياسي، المرة داخل نفس حزب العمال، يعني بعد استقالة سير كير ستارمر من رئاسة الحزب، يعني بعد أقل من عامين يعني بالحكم، خسر كتير زخم شعبي وحزبي في الفترة الأخيرة، فمن هو المرشح يا ترى الآن؟
1: بالفعل فارس، هذه الاستقالة أتت بعد تصاعد الضغوط داخل حزب العمالي. اليوم عدد من الوزراء والمقربين أبلغوا بأنه لم يعد يملك خيار آخر سوى التنحي على أن يغادر داونينغ ستريت بحلول سبتمبر المقبل.
0: زي ما حكينا أندي بانم هو الاسم الأبرز، مش كتير غريب عن السياسة البريطانية، هو عمدة مانشستر الكبرى من

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
7: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
8: بعد شوي راح نسمع حلقة العراق من الموسم الثاني من هذا البودكاست، نحضر حالنا وندخل في أجواء مباراة العراق وفرنسا. على صعيد آخر من بريطانيا، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يبدو أنه استقال من منصبه. التفاصيل مع جورج غرام. أهلا بك جورج.
9: صباح خير فارس، وصباح خير لبيترا ولجميع المستمعين. صحيح، يعني هذا الخبر هو الأبرز اليوم، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه إثر ضغوط داخلية حادة واجهها من نواب حزب العمال، وبذلك مهد الطريق أمام السياسي المخضرم ورئيس بلدية مانشستر السابق أندي بورنم ليكون الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. طبعا هذا الشيء بيجي بعد ما أعلن منافسه المحتمل وزير الصحة السابق ويس ستريتينج دعمه الكامل له. في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في أقر ستارمر الذي تولى منصبه في يوليو تموز 2024 بفقدانه دعم نواب حزبه، وأشار إلى أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقرار الاستقالة لإتاحة الفرصة لانتخاب زعيم جديد للحزب ورئيس الوزراء، وأكد بقاؤه في منصبه مؤقتا لضمان انتقال منظم ومسؤول للسلطة.
10: شكرا من القلب لك جورج على هالإضاءة، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. أسود الرافدين سيقف بمواجهة مع فرنسا بعد يعني قليل يا فارس، ولكن هالمنتخب كيف وصل لكأس العالم بعد عقود؟
8: نسمع مع سليم الفهد، وهذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة.
11: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026.

0: والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
1: سواها العراق فسواها، سواها أبو الهمة وأبو الإنجاز، سواها
2: العراق فاز سواها. فبعد غيبة أكثر من 40 عاما عن المونديال يعود أسود الرافدين من جديد إلى كأس العالم. أنا معكم سليم الفهد وحلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة مخصصة للجالية العراقية في أستراليا ومشوار المنتخب الوطني العراقي إلى كأس العالم 2026.

قبل 40 عاما حملت مدرجات ملاعب المكسيك أعلام العراق وصوت جماهيره، واليوم يعود المنتخب العراقي إلى المسرح الأكبر كأس العالم 2026. لكن هذه المرة يعيش العراقيون في أستراليا تجربة مختلفة، مباريات قد تبدأ عند 5 فجرا وأخرى في 8 صباحا وربما قبل الظهيرة بقليل. فهل تتحول المقاهي العراقية في ملبورن وسيدني إلى مدرجات صغيرة؟ هل سيختار البعض السهر والاستيقاظ فجرا مع الأصدقاء؟ أم أن المنزل يبقى الخيار الأقرب؟ في هذه الحلقة نرصد كيف تستعد الجالية العراقية في أستراليا لمرافقة أسود الرافدين في رحلة المونديال، كما نناقش تحديات المنتخب ومدربه الأسترالي جراهام أرنولد وفرص العراق في مجموعة صعبة تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

0: أبناء الجالية العراقية في أستراليا ينتظرون بفارغ الصبر مباريات المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 بكرة القدم، فهذه المرة يعود أسود الرافدين إلى البطولة العالمية بعد 40 عاما، وربما هذه المرة التي سيسنح للبعض منهم متابعة المنتخب الوطني لأول مرة، كما يقول المشجع أياد بستاني.
1: يعني عندي مثلا التيشيرت مع منتخب العراق الوطني وعندي الاعلام، واكيد يعني راح اخلي علم لي ورا، ويعني تشجيع
0: رسمي.
1: طبعا هاي من 40 سنه احنا ما ترشحنا لكاس العالم، فشعور يعني كلش حلو. كنت صغير بعد بوقتها كنت من ترشح العراق سنه 86، فيس الحمد لله والشكر.
0: ولكن هل متعة التشجيع داخل الملعب لها طعم خاص يختلف عن متعة التشجيع خارجه؟ الدكتور حمود نشمي الذي حضر 3 مباريات في كأس العالم الأخيرة في قطر يقول:
2: كرة القدم لعبة جماعية ومو لعبة فردية، والجمهور عادة يسموه اللاعب رقم 12، فأنت يعني تكون جزء من المباريات من تكون حاضر هناك، لأن أنت اللاعب رقم 12 وتباعها من التلفزيون. خاصة يعني احنا هنا مناطق معزولة وقاعد تشوفها لوحدك، ويعني بدون هذا التفاعل والتعليق والشغلات اللي تشوفها طبعا فرق كبير جدا، يعني تفتقد الإثارة، تفتقد المتعة الحقيقية، وتفتقد انك تكون اللاعب رقم 12 ما تباوعها بالتلفزيون أو تباوعها بالريل لايف يعني مع الجمهور.
0: ولكن البعض من مشجعي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم وجدوا حلا، كما يقول بسام بولس:
3: متعة كرة القدم مثل ما يعرف الجميع هي الجمهور، والجمهور إذا ما كان مجتمع ما راح تكون أكو لذة للمشاهدة. يعني عندما واحد يقعد أمام التلفاز ببيته أو أمام موبايله أو في غرفة، يعني ما راح تكون بها أي متعة نهائيا. احنا قضينا عمرنا نركض خلف الأندية كانت أو المنتخب من يلعبون حتى نجتمع مع الجمهور، فتكون بها لذة غير شكل. حتى لو يكون عندك عدد مثلا ما يتجاوز 30 40 50، هم يكون جميل حتى لو انت مو بالملعب. كأس العالم بي لذة غير شكل، يعني تختلف بأقوى بطولة اللي هي بالعالم. نقل مباراة

0: يكون بالمطعم الوقت، لا تقول له للجمهور ساعة 5 أو ساعة 4، يجي وهو فرحان. يعني أسعد لحظات حياتنا هي مشاهدة المباريات، خاصة النقل المباشر ومع الأصدقاء، طبعا أكيد تكون أحلى.
1: أما من لم يسعفه الحظ لحضور المباريات مع جمهور عراقي واسع، فيبقى الخيار الأمثل حضور المباريات في البيت مع العائلة، كما تقول السيدة وداد فرحان.
2: أي والله بالبيت، لأن بحكم فرق التوقيت، لأن راح يصادف بال5 الصبح وبال7 الصبح وبال8 الصبح، فأكيد راح نكون على أهبة الاستعداد والمتابعة على مود بس نقدر نشوفها على الأقل ونشاركهم، وإن شاء الله يا رب يجيبوا لنا الفوز بإذن الله تعالى.
1: يبقى الحماس والتشجيع الفيصل سواء كانت المتابعة في الملعب أو المنزل أو المقهى أو تجمع الأصدقاء، كما يقول الفنان عصام والسوف الذي عادة ما يقوم بتسجيل أغاني للمنتخب العراقي في مثل هذه المناسبات.
3: سويت أغنية للمنتخب العراقي بعنوان سواها العراق وفاز سواها، وهسه عندي واحدة جديدة بنشتغل بيها. سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، شدوا الحيل جيبوا قولي الأول سواها، كل صعبة بديكم والله تسهل سواها، لعب غيرة لعبكم ولا واحد هزمكم، فرحونا يا أولاد الملحة، فرحونا يا أولاد الملحة.
1: التشجيع مهم، لكن أداء اللاعبين في الملعب هو الأهم، خاصة وأن العراق يقع في مجموعة صعبة مع كبار المنتخبات في كأس العالم هذه المرة، كما يقول الصحفي الرياضي رافق العقابي.
4: طبعا المجموعة التاسعة هي واحدة من المجموعات القوية، كونها تضم المنتخب الفرنسي الذي يعتبر مرشحا ساخنا لحظ اللقب، كون هذا الفريق مستقر تدريبيا منذ فترة طويلة، يلعب تحت قيادة المدرب ديدي ديشامب، تحت قيادة سبق للديوك الفرنسية أن حرزت اللقب عام 2018 في روسيا، واحتلت المركز الثاني بعد الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وأيضا هذا الفريق يضم أفضل لاعبي العالم. المنتخب النرويجي يعود للمونديال بعد غيبة طويلة، حيث أن آخر مشاركة له كانت في مونديال فرنسا 1998. حاليا النرويج من الفرق القوية، فاز في جميع مبارياته في التصفيات، منها الفوز ذهابا وإيابا على المنتخب الإيطالي. لديه خط هجوم متميز تحت قيادة نجم الهجوم الأول إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي. أعتقد المنتخب النرويجي بهذه البطولة حيكون هو الحصان الأسود في البطولة. المنتخب السنغالي هو بطل أفريقيا التي جرت مؤخرا في المغرب، على الرغم من تم تغريد اللقب من بسبب الأحداث التي رافقت مباراة النهاية أمام المغرب. هذه المشاركة الثالثة على التوالي الأسود التيرينجا، يقود نجم الهجوم ساديو ماني. أعتقد هي مجموعة صعبة، لكن أعتقد أنه المنتخب العراقي قادر أن يحقق المفاجأة.
1: أسود الرافدين في كأس العالم 2026 يخوضون التجربة تحت إدارة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي نجح معهم في الوصول إلى النهائيات عبر بوابة الملحق في مباراة صعبة، وعرفانا بالجميل استقبلته جماهير الجالية العراقية في مطار سيدني عند عودته بالهتاف والتصفيق. وفي هذا يقول الدكتور باقر الموسوي:
5: المدرب الأسترالي حقق نتائج مهمة للمنتخب العراقي، ورفع من مستواهم ورفع من معنوياتهم، وهو يعتبر جزء من المنتخب العراقي. وصوله إلى أستراليا هو احتفال به وبالمنتخب وامتنان من الجالية العراقية بالواقع لما قدم إلى المنتخب العراقي. هذا امتنان مستمر لهذه اللحظة وللمباريات القادمة إن شاء الله.
1: أما المدرب أرنولد فقد قال عند وصوله المطار لSBS عربي:

0: هذه الحلقة من إعداد سليم الفهد.
1: شكرا من القلب لك أبو علي، وأسود الرافدين بلشوا يوصلوا على أرض الملعب.
2: بحكي لي جورج، كان في عاصفة تأخر دخول الجماهير.
1: صحيح.
2: لبنى معكم أسود الرافدين، كل التوفيق في هذه المباراة أمام فرنسا، نتابع التفاصيل أكيد والنتائج خلال برنامجنا.
1: بساعة تانية بامتدادا لأسبوع اللاجئين، هل تختزل صفة لاجئ تاريخ إنسان بأكمله؟
2: مين اضطر يغير شغله وزي ضيفنا اللي رح نسمع قصته غير مجاله وتميز وتألق بمجال تاني كتير بعيد عن مجاله الأصلي؟
1: خليكن معنا وشاركونا خبراتكن، ناطرين نسمعها بعد دقائق.

0: في هذه النشرة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من زعامة حزب العمال عقب ضغوط حزبية متصاعدة. واشنطن تجمد العقوبات على طهران لمدة 60 يوما وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان. تسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة إنفلونزا الطيور في غرب أستراليا. وميسي يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن المحادثات الدبلوماسية التي أجراها مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا قد أرست أساسا جيدا وقويا للتوصل إلى اتفاق لسلام نهائي بين الطرفين وفي بادرة لحسن النوايا عقب هذه الجولة الأولى من المفاوضات. أعلنت الولايات المتحدة تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لمدة 60 يوما بالتزامن مع تقارير رسمية تفيد بعودة الهدوء إلى لبنان بعد موجة من القتال العنيف التي كانت قد دفعت طهران سابقا لإعلان إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح فانس أن طهران وافقت خلال الاجتماعات على السماح بدخول مفتشي الأسلحة النووية مجددا بالإضافة إلى التوافق على وضع آليات واضحة لإدارة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله الكبير بالتقدم المحرز حتى الآن معتبرا هذه الخطوات دفعة إيجابية نحو إنهاء التوترات الإقليمية.
1: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان اليونيفيل سجلت أول يوم كامل دون رصد أي عمليات إطلاق نار أو اعتراضات صاروخية في المنطقة، وذلك منذ استئناف الأعمال العدائية في شهر آذار مارس الماضي. وجاء هذا التراجع الملحوظ في عدة العمليات أو في حدة العمليات العسكرية بعد أيام من التصعيد العنيف والمكثف الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن هذه هي المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تقرر فيها قوات حفظ السلام غياب المظاهر المسلحة والاشتباكات فوق أجواء جنوب لبنان.
2: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
0: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال ليكون بذلك سادس رئيس وزراء بريطاني يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته خلال العقد الأخير. وجاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة حتى يتم اختيار خلف له. وتأتي هذه الخطوة بعد فوز منافسه الحزبي أندي بورنوم رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بمقعد في البرلمان عبر انتخابات فرعية، وهو المقعد الذي ترشح بورنوم للفوز به خصيصا بهدف تحدي ستارمر على زعامة الحزب وقيادة البلاد.
3: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
0: أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثان مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، وهو طائر من نوع بيترد العملاق، بعد أن ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع سكوال بني وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها حذرت جاكي جارفس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين، مشددة على عدم اقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
4: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
0: وصف حزب الخضر الأسترالي التعديلات الهيكلية المقترحة من قبل الحكومة على نظام التأمين الوطني للإعاقة بأنها تشريع لا إنساني، وتهدف إلى هذه الإصلاحات إلى استبعاد أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج في محاولة للسيطرة على الإنفاق وكفح التكاليف، مع توجيه المستبعدين إلى برامج دعم تديرها الولايات والأقاليم. وتأتي هذه التوترات في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الضغط على الحزب الصغير للحصول على دعمه للإصلاحات الضريبية مقابل تمديد التحقيق البرلماني في تغييرات NDIS، إلا أن السيناتور ستيل جون أكد أن الاقتطاعات المقترحة ستترك آلاف الأشخاص دون دعم كاف.
5: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمديد خفض الضريبة الإضافية على الوقود لمدة شهر آخر، مما يضمن استمرار خفض أسعار الوقود بمقدار 16 سنتا للتر الواحد حتى 2 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خفض رسوم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة بنفس القيمة. وكان من المقرر انتهاء صلاحية هذه التسهيلات الضريبية في مطلع شهر تموز يوليو، إلا أنه تقرر إلغاؤها تدريجيا بناء على خطة للحكومة الفيدرالية حظيت بموافقة رؤساء حكومات الولايات خلال اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم أمس. أظهر بحث جديد أجراه معهد أستراليا أن السياسة المناخية الرائدة في البلاد تفشل في تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات، بل تتيح لكبار الملوثين زيادة تلوثهم الفعلي. وأشار التقرير الصادر قبيل مراجعة حكومية لآلية الحماية إلى أن الاعتماد المفرط على تعويضات الكربون يتيح للشركات الملوثة ادعاء تحقيق صاف لخفض في الانبعاثات، بينما تزيد من تلوثها على أرض الواقع، محذرة أن استمرار التوسع في مشاريع الفحم والغاز قد يضع أستراليا في حالة انتهاك للقانون الدولي. ومن جانبها دعت النائبة المستقلة نيكوليت بويل إلى استغلال المراجعة الحكومية القادمة كفرصة لإصلاح هذه السياسات وسد الثغرات.
6: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate, and it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
0: في أخبار الرياضة، حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في الحدث العالمي أمام النمسا قبل قليل في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية. وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، والذي سيبلغ 39 يوم الغد هدفي اللقاء، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر، عندما سجل الثلاثية مع الألماني ميروسلاف كلوزي والبالغ 16 هدفاً. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
2: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له ثلاث تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حياة

0: الوان الموض، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش، نسر يرمز للقوة والطموح. أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار، يعكس التراث والثقافة. ثلاث تمائم، ثلاث دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمته لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
1: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 7:14 دقيقة باستوديوهاتنا، بس اللحظة هلأ كأن عمر. يعني بعرف كل مشجعي أسود الرافدين قلبهم عم يضرب بمواجهة مع فرنسا انطلقت على أرض الملعب. شكرا لزميل جورج غرام من غرفة الأخبار. ننطلق بساعة تانية من حلقتنا، ساعة الحوار المباشر.
2: يسعد صباحكم جميعا. اليوم 23 حزيران يونيو، عم تسمعوا Good Morning Australia، وإحنا معكم حتى 9:00 بتوقيت الساحل الشرقي. أكيد رح نتابع المباراة.
1: أول هدف فارس
2: مبابي من أول، يعني من بحضر أول دقيقتين هو عينيه يعني مستأتر يسجل، يعني كان واضح بجوز شاف إنجاز ميسي قال لك بدي أدخل على هاي المباراة بنفس الروح. ولكن it's not too late، خلينا يعني نتأمل أداء أفضل من أسود الرافدين، وأكيد نوافيكم بالنتائج في وقفاتنا الرياضية. نروح على موضوعنا الرئيسي لهذا الصباح، واستكمالا لأجواء أسبوع اللاجئين، قصة اليوم الحقيقة جدا ملهمة. من السودان إلى أستراليا، ومن حلم مواصلة العمل طبيبا بيطريا لبناء مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 30 سنة في عالم الضيافة والخدمة الراقية.
1: رحلة ما كانت سهلة، انسلاخ وبداية جديدة بهالأرض، رحلة مليانة تحولات وتحديات. ضيفنا وصل إلى سيدني عام 1991، حمل مؤهلات كطبيب بيطري، طموح لمواصلة العمل باختصاصه، ولكن اصطدم مع أرض الواقع.
2: طبعا صعوبات واجهها كثير من المهاجرين والوافدين حديثا، الحاجة إلى معادلة الشهادات في بروسس معقدة في كثير من الأحيان، ومتطلبات الخبرة المحلية. ولكن ضيفنا مجدي جوزيف زرزور ما استسلم،
1: نبش عن فرصة، نبش عن بداية، عن طرف خيط يقدر يفهم هالأرض البعيدة، اكتشف شغفه بالتعامل مع الناس، التحق بدورات بالضيافة، حصل على شهادة دبلوم ليبدأ رحلة جديدة ويرجع يعيد إنتاج ذاته ويبلش مسيرة جديدة وأفاق جديدة ما كانت بتخطر على باله.
2: قد ما هي بعيدة يعني عن مجاله الرئيسي، بلش بوظائف متواضعة في قطاع الفنادق، تدرج في مواقع متعددة حتى أصبح كبير موظفي الكونسييرج، تشيف كونسييرج بأحد أبرز فنادق سيدني. بعام 2006 نال شرف الانضمام إلى جمعية ليكليدور العالمية، واحدة من أعرق الجمعيات المهنية لكونسييرج الفنادق في العالم.
1: عام 2020 فقد عمله بسبب الجائحة، ولكن حتى هالمحطة لم تكن نهاية الطريق، لأنه شعاره بالحياة ما في استسلام. أعاد اكتشاف الفرص وفتح، ويمكن هو اللي شق طريق جديدة هالمرة إلى عالم جديد.
2: صحيح، بالكوربريت كونسييرج يعمل منذ عام 2022، مستمتع بتجربة مهنية جديدة وثقها إلى جانب تجربته الحياتية في كتاب سيحمل عنوان From Survival to Contribution Legacy Book، يتضمن قصص مهاجرين ولاجئين حولوا رحلة البقاء والتحديات لمساهمة وإرث رح يتركون إن شاء الله للأجيال القادمة.
1: كم مرة بيولد الإنسان، كم مرة بيرجع بيرسم حاله مسيرته، بيعيد إنتاج قصته. هالسؤال رح نسأله على ضيفنا يلي انضم لنا وسعدة كتير انه يكون معنا، مجدي جوزيف زرزور. صباح الخير.
3: صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا، على المقدمة الحلوة دي. Thank you.
1: هلا فيك،
2: وتليق يعني بهالخبرة الحياتية وهالرزيلينس وهالرغبة والشغف بالاستمرار، وأن الواحد يمشي لقدام مهما كانت الظروف صعبة. مش سهل الواحد يكون طبيب، وحضرتك وصلت بال91، وأكيد يعني كان عندك طموح تكمل.

0: تعمل بمهنتك اللي أكيد بتحبها، اصطدمت بواقع مختلف، كيف كانت التجربة وأول خطوات على هذا الطريق الصعب؟
1: طبعا لما تيجي على البلد جديد أول حاجة لازم تروح تقدم عشان تشارك، تاخد ABN number وتاخد Medicare وتحضر ده كله، بعدين تروح على السوشيال سيكوريتي في الوقت داك علشان طبعا تاخد مساعدة ومساندة، بس طبعا ما بيدوا لك مساعدة على سواد عيونك، بيدوا لك مساعدة على أساس تدور على شغل. طيب أنا شغلي طبيب بيطري، بس للأسف مطرح ما أروح وأقدم الريزم بتاعتي فاضية، ما فيها غير بس طبيب بيطري، ما في أي أستراليان إكسبيرينس، بيسألوني دائما فين الإكسبيرينس، طيب أنا عندي إكسبيرينس من بلدي، لا مش كفاية. طيب أعمل إيه؟ بعدين بيطلبوا مني ريفرنس، يعني حدا بيعرفني هنا، حدا اشتغلت معه، طب أنا لسه إلي 6 شهور حجيب من فين؟ فيعني كانت شوية صعبة. وبعدين قال لازم طبعا نعمل امتحانات معادلة للشهادة، فدي كانت شوية صعبة وما مشجعة، يعني أنت جاي على البلد جديد. من حظي أنه درسنا بالإنجليزي في هناك في السودان، فدني فعني كثير، يعني السودان كان زمان مستعمرة بريطانية، فكان كل شيء بالإنجليزي، جامعة بالإنجليزي، أفري. بس تطلع على الشارع تحكي بالعربي، لكن برضو ودرسنا. وبعدين قال تعمل معادلة، عملنا المعادلة، طبعا ما مش الحل، ما ممكن أنا جاي من بلد أجي أقعد هنا تاني يوم امتحان، يعني بالعقل ما بتعرف. فطبعا فكرت قلت لا لازم أغير شكل، أشوف أعمل إيه، في إيه مناسب تاني معي. فدخلت الكورسات بتاعت الهوسبيتاليتي دي، وبعدين في واحدة مدرسة كانت معي قالت لي خلي البيطرة دلوقتي على طرف، فتش حاجة جديدة، حاجة أنت جيت إلى أستراليا إذا في حاجة مناسبة معك.
2: مجدي خليني أوقف عند هالنقطة، لأنه هيدا النقطة هي جسر عبور بداية للكتار، وللأسف هي سجن للكتار. في كتار ما عندهم هالمرونة النفسية يرجعوا يعيدوا نتاج قصتهم. Where was the turning point؟ نقطة التحول يلي خلتك تقول بدي أرجع أخلق من جديد حتى مهنيا بأستراليا.
1: نقطة التحول كانت لما ابتديت أشتغل، طبعا اشتغلت في الهوتيل روم اتندنت، بعدين المدرسة بتاعتي قالت لي ليه ما تعمل كورس هوسبيتاليتي تنمي وتقوي هوسبيتاليتي ويمكن يفتح الباب من هناك وتكمل. فدخلت وعملت الكورس الدبلوم هوسبيتاليتي ومشي الحال من هناك، مشيت شوية شوية تقدمت في شغلي. فهي دي نقطة التحول، يعني لما ابتديت الشغل طبعا بقى عندي ريفرنس، بقى عندي معرفة، بقى بيعرفون عشان أتقدم في الشغل. دي أول حاجة يعني كانت مهمة عندي.
0: كتير حلو يبدو يعني كمان
1: استاذ طبعاً،
0: وحضرتك اجتماعي يعني كمان وبتحب الناس وبدي يشتغل بالضيافة طبعا، وكونسيرج دي يكون عنده هاي الرغبة انه يقدم المساعدة للآخرين. طبعا حضرتك مش مجرد اخذت هالجوب يعني او دخلت بهالمجال بشكل مؤقت او اخذت بس في وظائف بسيطة، لا يعني تدرجت فيه وحصلت على عضوية ليكليدور ب 2006. قدي كان بالنسبة لك هالعضوية بتشكل مايلستون مهم؟
1: العضوية كانت مهمة جدا، وفعلا ثبتت لي انه انا في الطريق الصح، انه انا ماشي في الطريق الصح في الهوسبيتاليتي، لاني بحب الكلام وبحب اخدم الجيست اللي بيجي عندنا في الهوتيل. طبعا ده احنا بنسميه هوم اواي فروم هوم، يعني ده بيتهم برا بيتهم.
0: حلو.
1: فنحن بنحب نشوفهم ونخلي بالنا وندي لهم النصايح يعملوا ايه ينشوفوا.
2: مجدي يعني نعم. أن تنقل خبرة حياتية، أن تنقل اصطدام بالواقع، أن تنقل انسلاخ وولادة متكررة بهالأرض شغلة مش سهلة، ولكن لفتني هالكتاب يلي وثق خبرات كتار من الأشخاص مثلك، From Survival to Contribution، من حالة الحياة على الهامش إلى حالة العطاء والمبادرة. خبرني عن مشاركتك بهالكتاب، شو البصمة يلي أنت بدك تتركها من خلال قصتك مجدي؟
1: البصمة المهمة عندي أنه كل واحد لازم يعرف أنه نحن زي ما أنا قلت، نحن ما نقلنا من بيت لبيت، نحن نقلنا من بيت من بلد لكونتيننت جديدة، قارة جديدة، نظام جديد مختلف، فلازم الواحد يتأقلم مع الحكاية دي. إذا كان ما مشي الحال نفس شغلنا نفس الكارير بتاعنا، معلش نحاول حاجة تاني مناسبة، مش معناه حاول في البيت حط إيدي على خدي. فلازم واحد كان يتأقلم، علينا مش الحال لما اتوفقت وابتديت تبروغريس وعملت الدراسة وعملت كده لقيت أوكي هنا في مستقبل. مع كل الاحترام للبيطرة، دي كانت بداية أو زي ما بقول حجر الزاوية. يعني أنا ابتديت في حاجة ثابتة عرفت كيف؟ فمنها واستمريت على هذا الأساس.
0: كتير حلو. The rest is history زي ما بحكوا. ولكن كمان اصطدمت بكمان عقبة جديدة بأستراليا بعد هالخبرة الطويلة بقطاع الضيافة والفنادق. وكنت أنت كبير كونسيرج بأحد أبرز فنادق سيدني, ولكن إجا كوفيد 19, إجت الجائحة, لخبطت المسار المهني لكتار حتى الناس اللي أصلا هون. كيف تصرفت مع هديك الفترة؟ كانت مليانة uncertainty, ما في سياحة, ما في فنادق, شو عملت؟
1: ما في فنادق, والفندق اللي كنت اشتغل فيه عملوه كورنتين للناس اللي كانوا بيرجعوا على أستراليا. فطبعا أنا وبعدين قعدونا في البيت, ما فيش شغل, قعدنا في البيت. لكن برضو ما أثرت, يعني عملت حاجات تانية. بعدين قعدت لما فتحوا الهوتيلات تاني ما حيرجعونا, مش عايزين يرجعونا. فاضطريت أفتش على شيء تاني اللي هو وظيفة الكوربريت كونسيرج, اللي هي قادر أنا أمارس الغاية والمحبة بتاعتي خدمة الناس, مقابلة ميت اند جريت ويلكم
2: ميت اند جريت. ويمكن اكتشفت نقطة قوتك بهالمجتمع المتعدد ويلي عم يدخل عزلة. مجدي, إذا بدي أسألك شو اللحظات يلي ما بتنسيها, يلي كسرتك, يلي بكتك, يلي حسستك إنه هالغربة يمكن ما تخلص؟
1: طبعا زي ما انت قلتي في الأول, أنا غرامي كله كان غايتي كلها أكمل في البيطرة. لما ما توفقت في الامتحانات وكانت دايما صعبة أني أقدم على الشغل, فدي كانت بتضايق جدا. وبعدين لما توفقت في الشغل الهوتيل, طبعا كنت بشتغل روباتندر, يعني بنظف الأوض والحمامات بعد ما الجست يطلع, فدي كانت شوية ديبريسنج. أنت جايين من السودان ولما بيجي ماشي الدكتور البيطري كلهم بيقفوا عارف. بس هنا دلوقتي أنا شغال بنظف الحمامات, لكن برضو ما فرقت معي, برضو وصلت وكفحت وقلت لا ده كله خلاص انساه اتغير. بس
0: كتير ترفع لك القبعة على قدي انت انسان عملي وصبور ومثابر, وعملت طبعا الله كل هالاشياء لانه بالنهاية بدك تأسس لحياة جديدة. حابين نعرف اكتر عنك مجدي على الصعيد العائلي, خبرنا اكتر اذا بتحب تشارك معنا شوية تفاصيل شخصية.
1: يعني أنا حاليا أنا ما مش متزوج, أنا عايش مع أختي لأنه كبيرة في السن فبشوفها يعني برعاها. فقدت الوالد والوالدة من حوالي 10 سنين.
2: نعم.
1: وبعدين عندي هنا أخواني الله يخليك. بس إحنا عائلة صغيرة جدا بس ملمومين مع بعض, مع أولاد أخواني وأخواني كده
2: على فرد قلب.
1: أيوه طوالي مع بعض.
2: مجدي, يعني يمكن أصعب شيء بعيشه المهاجر ولو كان يعني طوعا أو مقصرا في هذه الأرض, هو يعني الاتحاد أو الوجود أو التلاصق النفسي بوطنه الأم. يعني هو جسديا هنا ولكن نفسيا هناك. كيف تتابع جرح السودان؟ كيف تتابع يعني عن بعد هذا الألم؟ وقادر تكون بشكل كلي بأستراليا نفسيا وجسديا؟
1: أيوه طبعا, لأنه عندنا أصدقاء سودانية, في ناس عوائل كثيرة أجت قبلنا, وأنا دايما على اتصال معهم, نتعرف عليهم في مناسبات, بنتقابل في الأعراس, بنتقابل في الأحزان والتعازي برضو بنتقابل, فدايما بنشوف معهم الأخبار. وطبعا من الميديا بعد كده بعرف أي أخبار, أي أبديت, أي أبديت حاصلة في السودان. طبعا واحد بيش بتابعها من هناك. طبعا أخبار مؤثرة جدا. وأخيراً اللي حصل في السودان ده من كم سنة طبعاً خلى الناس كلها تهرب تروح على مصر. وأيوه للأسف. بس نطول أنا متابع معهم, وعندنا الخوري بتاعنا تبع الكنيسة في السودان برضو إجا هنا على أستراليا. فيعني هو الواحد بتابع معهم دايماً الأخبار إيه, ونطمن عليهم.
0: الله يكون معهم إن شاء الله. السودان يعيش أيام أفضل. كتير بتحكي جوزيف, تحكي جملة never give up, ما تستسلم. إذا في من اللي عم بسمعونا جديد إجوا على أستراليا ومرئين بمرحلة إحباط ما, يعني شاعر أنه أنا تخليت عن أحلامي أو أنا جاي طبيب مهندس أو شو ما كان مؤهله الدراسي واصطدم بواقع صعب, شو بتحكي لهدول الناس اليوم؟
1: بحكي بقول لهم أنت وافقت وجيت هنا, اتعايش مع هنا وشوف ايه المطلوب منك واعمله, ونيفر ايفر جيف اب. انا يعني حاول اذا ما لقيت في الاندستري بتاعك اللي انت حاولت تدرسه وتمشي الحال, في حاجات تانية ممكن تسال ناس يدوك نصايح في ايه حاجات مناسبه تواصل. وبعرف ناس كتير غيروا الكارير بتاعهم ومبسوطين جدا يعني. لازم الواحد يتأقلم مع الموضوع كله.
2: جوزيف مجدي جوزيف زرزور، أنت لاجئ شئت أم أبيت، والظروف جبرتك تكون لاجئ. بتجرحك هالكلمة؟ بتجرحك هالوصمة أم لا؟
1: لا.
2: كيف تتعاطى معها؟
1: إحنا طول عمرنا لاجئين. بالعكس لا تجرحني، بالعكس اللي يقول لي أنت لاجئ بقول له شوف أنا عملت إيه. أنا ما قاعد على الحكومة، أنا قاعد بساعد وكونتريبيوتينج يعني في الحكومة وفي الشغل. ولما ترقيت بقيت شيف كونسيرج كنت بعمل تريننج للبورترز اللي معايا في أي شغل. يعني دلوقتي الشغل هنا في الكونتريت بيجيبوا لي واحدة أو واحد بمرنهم على الشغل. يعني أنا أوفن إنه أمرن الناس بعدي، مش أنا ماسك الخبرة إلي. فبساعد كثير للناس، سبورت لكل الناس هنا معايا، حتى اللاجئين اللي بيجي جداد برضو بحاول أساعدهم على قد ما بقدر، أديهم نصايح يعني كيف يتقووا ويكملوا المسيرة. مش صعب، أنا عارف كلنا سيبنا بلادنا وكلنا زي ما تقولي هربنا منها، بس طبعا ما بننساها، بس في نفس الوقت لازم نتماشى كمان.
0: حلو كثير، وهيك بنختم على هاي نوت مع النصيحة. إذا بتحكي أنا لاجئ ولكن شوف أنا شو عملت، يمكن هي النقطة الأساسية والأهم في المسيرة. شكرا لك جوزيف مجدي، مجدي جوزيف زرزور السوداني الأسترالي، ولكل القائمين أيضا على From Survival to Contribution، على هالليجسي بوك وعلى هالمشروع، فيفيان دوليبي وكل القائمين والمشاركين فيه. بالفعل شكرا جزيلا لك. Thank you.
1: الله يخليك، شكرا على وقتك معنا. الله يخليك. Thank you.
2: شكرا من القلب لك. شكرا شكرا أخ مجدي.
1: أستراليا إنه يبلغ فينا ودونا فرصة نثبت وجودنا.
2: أستراليا بتكبر وتحتفي بك مجدي. شكرا من القلب لك ومن هذه الخبرة الحياتية كما هي a raw experience. الكلمة لألكن ومعكن وصمة لاجئ، هل تختزل قصة إنسان بأكملها؟ شاركونا تجاربكن وخبراتكن على 1-300-799-624 لأنه انطلق الحوار المباشر.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. واشنطن تجمد الحكم العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان. وهدوء حذر ينهي أياما من التصعيد العنيف عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ. حزب الخضر يهاجم تعديلات الحكومة الأسترالية على نظام التأمين ضد الإعاقة ويصفها باللا إنسانية، وتسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة لإنفلونزا الطيور في غرب أستراليا. فرنسا تتقدم على العراق بهدف مقابل لا شيء، والسكروز يستعدون لمواجهة حاسمة أمام باراغواي لحسب بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
4: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu!
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
5: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
6: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
5: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وقلكم مستمعين على 1300 799 624. منبدأ الجولة مع سيدني، طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 19-16 بالعاصمة الثقافية، وطقس غائم إلى مشمس، كذلك الأمر في بريسبن، و22 درجة، 21 غربا في بيرث وطقس مشمس، 15 في أديلايد وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي إلى مشمس و13 درجة، أمطار في هوبرت و12 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.
8: خلينا نحكي لمستمعينا أنه مباراة فرنسا والعراق صارت في دقيقتها 35، فرنسا تتقدم بهدف على أسود الرافدين، ونتأمل يعني إن شاء الله أداء أفضل من المنتخب العراقي حتى يطلعوا بنتيجة مرضية للجماهير، ليس فقط العراقية وإنما العربية أيضا. كما مرة مبارك لمصر، فازت على نيوزيلندا وحققت أول فوز مونديالي، يعني 3-1 في مباراة كانت قيمة طبعا في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. سجل لمنتخب الفراعنة محمد صلاح، محمود تريزيجي، ومصطفى زيكو. شو هالمصطفى هذا، نجم بيراميدز، رائع كان ظهوره الحقيقة. هو الفوز الأول للمنتخب المصري في المونديال على مر التاريخ، لم يسبق يعني أن حققت مصر أي انتصار خلال مشاركاتها وتاريخ المشاركات في ثلاث نسخ من كأس العالم. الفوز الثاني للمنتخبات العربية بعد ما فازوا أسود الأطلس أيضا، ألف مبروك على اسكتلندا بهدف نظيف. إذن مصر تفتح باب التأهل على مصراعيه إلى الدور الإقصائية. يلا يا رب.
7: بتعمليها ازاي يا مصر؟ يمكن هيدا هو السؤال.
8: شو هالفريق يعني، شو الاحتفالات بغرفة
7: إيه
8: الملابس،
7: الناس الحلوة دي يا فارس. وفينا لازم نخصص حوار مباشر كله تنحتفي بالفريق المصري، ولكن ننطلق بالحوار المباشر من قلب الفيدريشن سكوير، هو فارس حسن، ومن المقر الرئيسي لأس بي أس عربي في سيدني في أرتارمن. أنا بترا طوق الهندي، انطلقنا بمساحة تبادل حوار مباشر عبر Good Morning Australia، يتجدد كل ثلاثة وخميس.
8: يعني بيجي الواحد على أستراليا حامل أكيد بشنتته أحلام وطموحات، بكتير من الأحيان بيصطدم وبتصطدم أحلامه بصخرة الواقع، تتكسر على صخرة الواقع. بدك تعادل شهاداتك، بدك خبرة محلية. طب أنا كيف أجيب خبرة محلية وأنا هلأ وصلت؟ من وين أجيبها؟
7: فارس كم مرة

0: لازم يولد الإنسان، كم مرة لازم يرجع يعيد نتاج قصته ويكتب قصته بهالأرض البعيدة، وهل تختزل صفة لاجئ تاريخي كله اسمي كله وبيصير اسمي بهالأرض لاجئ؟
1: ويعني كمان الوصول على أستراليا هلأ يمكن بيكتسب كمان خصوصية إضافية بترا، يعني عم نحكي عن تصاعد في، ما بدنا نحكي ريزنتمنت، ولكن ربما مش نفس القبول الذي كانت تحظى به التعددية الثقافية. استطلاع رأي لوي إنستيتيوت الأخير عم بيحكي أن نسبة الأستراليين اللي بيأيدوا التعددية الثقافية انخفض من 90% لحوالي 73%. في توجس من المهاجر، من اللي جاي جديد، توجه نحو الانغلاق أكثر، وطبعا صعود للخطاب اليميني والشعبوي زي ما عم نشوف.
0: بالفعل فارس، اليوم أستراليا تحتفي ب 1 million stories، أكثر من مليون قصة لجوء، أو أكثر من مليون شخص احتضنتهم أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية. الكلمة لألكن ومعكن على 1300 799 624. هل بتجرحكن كلمة لاجئ؟ هل في لحظات ما بتنسوها؟ أي متى حسيتوا أنه أنتم مواطنين أستراليين مثلكم مثل الآخرين؟
1: حلو كتير هذا السؤال. قديه كمان اللاجئ أو المهاجر أو اللي جاي جديد أو جاي من زمان عنده هالقابلية على الانفتاح على مجتمع عريض ومتعدد الثقافات، وعنده استعداد يكسر الحاجز مع الآخر، يتعلم أشياء جديدة، يتعلم لغة جديدة. في بعض الأحيان يمكن إحنا بننسى مرات هاي العقبة في طريق كثيرين، يعني إذا الواحد عنده هذا البريفليج أنه كان ببلد الإنجليزي فيها حاضر، في دول تانية الإنجليزي مش موجود فيها كلغة، بده يضطر يتعلمها من الصفر.
0: صحيح فارس، اللاجئ هو مهاجر، كان له اسمه، كان له تاريخه، كان له مساره، كان له قصته، بحثا عن الأمان لأحاله بهالأرض الغريبة عنه والبعيد كتير. ولكن من هو الإنسان خلف اللاجئ؟ 1300 799 624. بدنا نصبح بالخير على أسامة. أسامة يا هلا.
1: يا منيح لي في حدا عم بيحكي معنا والمباراة شغالة. خلينا نسام بصباح الخير.
0: أنا طافية تما قلته.
2: كيفكم؟
0: بخير يا أسامة، بخير.
2: كيفك يا فارس؟
1: أنا الحمد لله بألف خير، عم بستنى مباراة الأردن والجزائر الساعة 1.
2: وأنا كمان زيك.
1: يلا إن شاء الله خير.
2: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بعطيهم الصحة. بالنسبة للمهاجرين بتحكم الشيء؟ المهاجرين يعني كثير من الناس فكرون جايين على البلد بس مشان رفاهية. المهاجرة صعبة جدا، ترك بلد لبلد جديد، اللغة، العمل، صعب جدا. فإذا ما عندك إمكانية إنه تشتغل في الشغل اللي أنت فيها، بدك تضبط أمورك وتعيش حتى الله يعطيك تشانس إنه يقبلوك بالوظيفة اللي أنت أجيت فيها، دكتور، مهندس، whatever. أرتيكي، فالهجرة مش سهلة، الهجرة صعبة جدا.
0: أسامة، هل على أي مهاجر يقول لحاله يعني بصدق الإنسان يلي كنته ببلد الأم قد لا أكونه في هذه الأرض؟
2: والله يا بيترا، لابد من ذلك، لأنه إذا وصلت على هاي البلد كمهاجر، بدك تفكر أكثر من الواقع، إنه إحنا عايشين في بلد فيها كثير من الأشياء إحنا مو متعودين عليها.
0: نعم.
1: لازم يكون more flexible، يعني عنده مرونة كافية إنه يعيد إنتاج قصته.
2: يعني أنا بعرف دكتور أجل هون، دكتور بيطري، هذا حكي في السبعينات لما أجينا على هالبلد، ما قدر إنه يشتغل في وظيفته، فراح اشتغل يبيع كوكا كولا وبيبسي وشغلات من هالنوع.
0: لكن استمعنا لتجربة مماثلة، يعني من طبيب بيطري بيقفوا له الناس إلى شخص يمكن وذكر، ومع احترام لكل المهن، ينظف الحمامات. شكرا يا أسامة، من قلبنا لألك.
1: Thank you أسامة. حلو خلاصة مشاركتك إن الواحد يكون مرن أكتر. في بعض الأحيان، وما بدنا نعمم، ولكن بثقافتنا يعني بالثقافات الشرق أو

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay, yay!
3: اشتغل بالهوسبيتاليتي، لا انا اضطريت او مش عارف اكمل بمجالي او راح ياخذ مني وقت كتير طويل وضغوط الحياه
4: في ما عندي رفاهيه الانتظار.
3: انا عندي اولاد وبدي ادفع مثلا اجار البيت وبدي اولادي يروحوا على المدارس يروحوا على الجامعات، ما عندي للاسف هاي الرفاهيه اقعد سنين اعادل شهاداتي مثلا.
4: 1-300-799-624 بانتظار مشاركاتكم، تجربكم في لحظات بتكون هي بداية، أوقات كلمة فارس بتفتح لنا باب، بتفتح لنا باب نفسي لحتى نغير نظرتنا لحالنا، وأوقات في أشخاص بيبقوا علقانين بدوامة الانتظار، وبتصير هالأرض كمان مش فرص، مش مكان خصب للبدايات، للأسف بتصير محل عم بيموت إنساننا وطموحنا.
3: صح، مقبرة أحلامه للشخص، فيمكن بيصير انطباعه كمان عن البلد وعن الفرصة الجديدة اللي بكتير من الأحيان بتكون وردية، إنه أنا بدي أطلع وبدي أروح على أستراليا، بدي أروح على الغرب، بلاقي إنه لا أنا ما لقيت حالي، أو أنا مش عم بقدر ألاقي لي صوت هون، اختفى صوتي، حد حطني على الميوت.
4: بكل بساطة 1-300-799-624 ننطلق من أسبوع اللاجئين يلي اختتم إلى أوقات يعني بلحظات، وبعرف الكتار يا فارس يمكن بيكتبوا لأهلهم رسائل، نحن بأرض الأحلام وبيكونوا هون ضيعوا حالهم وضيعوا هويتهم، وبيقلك أنا ما بشبه العمل يلي عم قوم فيه، وبالمقابل في أشخاص وبعرف واستمع معنا لخبرات عديدة ترك شهادة الهندسة وساق تراك واكتشف انه يعني هالأرض بدها لغة جديدة أوقات أو نظرة جديدة أو ذهنية جديدة.
3: وبعدين ممكن كمان كتير من الأشخاص أصلاً درسوا الأشياء اللي أصلاً ما بتشبههم بأوطانهم الأم، إجوا أستراليا اكتشف أنه لا أنا بقدر ألاحق شغفي هون، أبلش بداية جديدة بتشبهني أكتر. ففي بعض الأحيان قد تبدو القصة سلبية وهيك قاتمة من برا، تدخل على جوا بقول لك لا أنا I'm so glad أني خلصت مثلاً من الدنتستري أو من الطب أو من الهندسة وبلشت بداية جديدة. صراحة I'm very distracted لأنه عم بحضر المباراة،
4: أنا طفيت بدور
3: لا الدنيا شتا محل ما عم بتصير المباراة وعم بيجي مي على الكاميرا، فالأجواء يعني متوترة. 1-0 لفرنسا إلى الآن وإحنا بالوقت بدل الضائع.
4: بعرف يعني مباراة بتخطف الأنفاس، هلأ it's good أنه بعدنا 1-0، مواجهة منا سهلة أبدا، وأكيد قلبنا مع أسود الرافدين. الكلمة لألكن ومعكن على 1-300-799-624 إذا بكون تعلقوا على يعني الأداء المنتخب الفراعنة، كمان زلغوطة مصرية دايما في وقت.
3: وما تنسوا الخميس رح نعمل ريكاب لكمان أداء المنتخبات صحيح. العربية، وشكله أنتم بكأس العالم بدكم بس نعمل مرات مباشرة كأس العالم، خلص على الأقل نعمل مرة بالأسبوع الخميس، خليكم معنا على الموعد ونحكي إن شاء الله كرة قدم.
4: فاصل ونواصل 1-300-799-624 ما تخلونا عم نحكي لحالنا أنا وفارس.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay, yay!
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
0: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.
8: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
3: كملين حوارنا المباشر على 0300799624. شاركونا، هل يا ترى بعد اليوم اللاجئ أو المهاجر؟ كان في عندي صديق بحكي إنه هذا الفرق يعني بالمهاجر واللاجئ، هو المهاجر بالنهاية لاجئ اقتصادي كمان ترك بلاده لأسباب دفعته إنه يترك، فخلينا نحكي الكل في هذا الإطار، ترك بلده سواء طوعيا أو قسريا إجا على بلد جديد، هل يا ترى بشعر هذا الشخص اليوم إنه مرحب فيه مع تصاعد هذا الخطاب الشعبوي؟
4: بالفعل فارس، نبحث عن الأمان وتحدثت عن الأمان الاقتصادي أيضا، يعني الأمان لا يقتصر بخانة واحدة. 1300799624 أدي من بلاك تاون، صباحك خير.
9: صباح الخير على الجميع.
4: هلا تفضل أدي.
3: صباح النور.
9: أهلا بك يا فارس. الموضوع لا يأخذ دفعة واحدة لاجئ وإحساسه، الموضوع يأخذ على دفعتين. وصول الإنسان، وصول أي أحد من عندنا في البداية إحساس أنه لاجئ وغير مستقر ويحتاج إلى كثير من الأمور، الشهادة، اللغة، قبل كل شيء عشان يتفاهم مع البلد ويستطيع أن يعيش، والشهادة ثم الاستقرار ثم البيت ثم أنه يعني يختار بيت على والسكن في المكان اللي يناسبه، هذه الأمور يمر بيها فهو لاجئ. لكن في خصوص استراليا لها ميزة عن كل دول العالم حقيقة، وهي أنه البلد هذا، أنا قلت كلام سابقا وقلت أمام مسؤولين حكوميين، البلد ليس له مالك، المالك الحقيقي لهذا البلد هم الإخوان الأبورجيني أصحاب البلد، لكنهم مساكين وعلى جنب، ولا يعني ليس لهم تأثير في الحياة السياسية والاجتماعية والعملية والاقتصادية. فبشكل عملي conclusion يعني فعلي البلد ليس له مالك. العنصر الأبيض الموجود قبلنا، جاء لاجئ قبلنا وجاء بطرق أخرى قبلنا، لا يعطيه الحق أن يكون مالك. أدركت هذه الحقيقة بعد سنوات، ولذلك أنا أشيع في مع أولادي ابتداء ثم مع أي مجتمع المحيط بي أنه أنتم أصحاب بلد، لأنه أنا هاجرت إلى لبنان سنتين، بترة لبنان فيها الناس عايشين من مهما طورت من الأكسن العراقية حقتها لبنانية، أنا أصل غريب، في ناس أصحاب بلد فرنسا، ناس فرنسيين من آلاف السنين، يبقى أنت مهما طورت أولادك وأحفادك تبقى أنت غريب. لكن في استراليا لا، ما في اسمه غريب، هذا الكلام خارج النطاق. فلذلك كلمة لاجئ هذه أن نستعر منها أو ما نستعر منها في البداية، نعم، إلى أن يستقر الإنسان ثم هو صاحب بلد، يعني لا يفرق عن الأبيض الذي يحاول أن يشيع أنه هو صاحب البلد، بعض أنا أقصد البعض وليس كل أبيض، يعني هو صاحب البلد وأنت يجب يعني نعاملك أهلا وسهلا ضيف،
3: أنه لا يحق لأحد أن ينتقص من أستراليته، أنه أنتوا التنين أستراليين بنفس الدرجة، مش بضرورة أنت بتحب أستراليا أكثر مني أو إلك حق أكبر فيها يعني كونك من
9: نعم ما. نعم، وذلك البلد أنت مالك للبلد، هذه الفكرة الشيء.
4: شكرا من القلب يا أدي على هالمشاركة وعلى هالإضاءة يلي كمان لازم نذكر حالنا فيها دايما.
3: يمكن هيك بتبلش الأمور.
4: صحيح.
3: إنك قبل ما تشوف أنت الآخر شو عم بحكي لك أنت شو شايف حالك، يعني هل شاعر أن هذا الرابط بينك وبين أستراليا قوي كفاية أنه ما يتأثر بهذا النوع من التشويش، ولا أنت أصلا

0: حاسس حالك مش من هون، وحاسس حالك غريب، وحاسس حالك بعيد عن وطنك، وأنه هذا الرابط مع وطنك الأم يطغى في كثير من الأحيان على علاقتك بوطنك الجديد. وفي بعض الأحيان الناس تلاقيهم لهم 30-40 سنة بس مش حاسس حاله من هون.
1: فارس، يمكن الانتماء والهوية مسألة معقدة ومركبة، ولكن على الهامش تحدثت أنت عن المرونة النفسية، نتحدث عن المرونة الذهنية وانفتاح الشخص على نظام جديد، ثقافة جديدة، طريقة عمل جديدة، وأيضا بدايات جديدة. والموضوع هو عملي، يعني في مكان ما وفعل إرادي. البعض يعني قد يجد في دور الضحية كمان ملاذ نفسي، أنه كل البواب مسكرة. وكنا استمعنا ببرنامجنا أكثر من مرة كيف ناس فاتوا من الشباك ومن هنيك فتحوا الباب. يعني مش دايما الباب بده ينفتح قدامنا، بدنا نلاقي بداية ولو صغيرة في مكان ما ونرجع نرسم حالنا.
0: 100% كلام حلو كتير. شكرا للي عم بتابعونا، وشكرا للي عم بتابع المباراة برضو. ما رح نزعل منكم.
1: أنا بعد
0: على SBS، تنسوش المباريات على SBS وأيضا على SBS On Demand. بعض الأصدقاء حكوا لي فارس مش عارف أحضر المباراة بتعليق إنجليزي، الموضوع لا يتعلق بحاجز اللغة.
1: هيدا موضوع بيستحق حوار
0: يتعلق
1: مباشر
0: بشعور
1: فارس.
0: ما تعرف انه التعليق العربي اسرع كمان، يعني اذا بتتابع مباريات او عمرك تابعتي مباراه بتعليق عربي انطباعها مختلف. يمكن هاي برضو باطار حوارنا، يعني انه انت باستراليا هل عندك استعداد مثلا تحضر مباراه بتعليق انجليزي؟ هل اصلا عندك استعداد تحضر مباراه برياضه ثانيه انت مش متعود عليها او ما بتعرفها؟
1: كتير حلو هالموضوع. بعرف الكتار للاسف عملوا اشتراك وغير مجاني، بس يقولوا بدي اسمع معلق عربي، بدي احس حالي بين اهلي.
0: هدول تغلبوا الناس تعرفي. ما في جي بلوكينج حقوق مباريات كاس العالم يا جماعه على SBS في استراليا.
1: حصران نحن موطن كاس العالم وهذا العرس الكروي. بركي بنختم الحوار مباشر حتى معنا شعبان. بركي بنختم مع شعبان، وانا طافيه السكرين كومبليتلي بالاستوديو. بعدنا 1-0 فارس.
0: احنا بالوقت هلا يعني بين الشوطين، فلسه الشوط الثاني ما انطلق، خلصت المباراه الشوط الاول على 1-0 لفرنسا. يصل
1: شعبان قبل كل شيء، يعني يا مصر بتعمليها ازاي؟
2: والله بصراحه عايشين في حلم جميل جميل جميل جميل، لدرجة انه بقى حقيقه. يعني اللي حصل بصراحه انا مش مصدقين نفسنا. انا يعني انا بتصل بس والله عشان خاطر، يعني انا كنت مع اصحابي، ففي بعض منهم ابتدى بعد ما كسبنا الماتش يقول طب هنعمل يوم السبت. قلت له اسكت يا اخي، خلينا نفرح النهارده. مش لا
0: صح، بي مايندفول يعني.
2: يعني بفكر في النيجاتيف قبل البوزيتيف.
0: هو اصلا مصر هيك دخلت التاريخ، يعني هذا اول فوز لمصر
2: بصراحه. يعني انا مش عايز اقول لك شعورنا كلنا ايه، لان طبعا كلنا يعني نتكلم بصراحه يعني احنا محرومين. انا كل الخوف ان الفيتنس بتاع اللعيبه بتوعنا ما يكملوش لاخر ماتش، بس بيلعبوا لاخر دقيقه. في تغيير حصل، الفيتنس ظاهر مع الناس، ابتدى يفهموا ان هي مش بس الحرفه، الصنعه.
1: شعبان بدي انطلق ولو ب 30 ثانية يلعبوا لآخر دقيقة. بانتمائنا لأستراليا وهجرتنا، قديش في ناس ما عندهم هالمرونة حتى يلعبوا لآخر دقيقة؟
2: المشكلة كلها الصحة دي شيء طبيعي، بس هي ممكن مع التمرين، لكن انت في حاجات جينات طبيعية بتبقى موجودة، يعني دي اللي نفهمه. بس مع التمرين الزيادة ومع الحرص مع التقدم العلمي انت ممكن توصل للمرحلة دي. ولا انا شايفه اللعيبة بتوعنا بيلعبوا لآخر لحظة، وده انجاز. انا تمام، عارف اول شوط كويسين، بعد كده ما بيقدرش يجري طبعا بيتغلبوا، لكن بالوضع اللي احنا شفناه ده لا لا لا. يعني بصراحه نتمنى للفرق العربيه، نتمنى للعراق انها تعمل حاجه بصراحه. المغرب طبعا سبقتنا بخطوه السنه الكاس العالم اللي فات، وبنتمناهم ونتمنى لهم ان هم يقدموا خطوه احسن من السنه اللي فاتت.
0: بطلنا خايفين نحلم يعني.
1: شو حلو
0: ملخص. ثانك يو.
1: شو حلو هالكلمه يا فارس ويا شعبان. شكرا من قلبنا لك. شو حلو بطلنا خايفين نحلم فارس، هيدي حكمه اليوم. شو حلوة.
0: لأنه الحلم ممكن، يعني بطل مستحيل، فيش حلم مستحيل.
1: والحكمة الثانية نلعب لآخر دقيقة.
0: حلو.
1: في كل شيء. I love that.
0: هيك نكون وصلنا إلى ختام حوارنا المباشر لهذا الصباح. شكرا لكم، وشكرا للزميلة جميلة فخري أيضا. Thank you جميلة.
1: شكرا جميلة. Thank you دينيس. دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل جورج غرام ابقوا معنا.